ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن

إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

المسرف ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

فلك منه ذكرى. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهل

يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أو

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر

خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على

بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا.

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه.

لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر

الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله

له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
4: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. إذا كان هناك اتصالات نبدأ بالأسئلة. أخت أمينة مفتاح قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فترة أسبوع تم العثور على مبلغ كبير من المال، نزلت العديد من المناشير لكن لم تتم الإجابة، ماذا أفعل؟ هذا في حكم اللقطة، واللقطة يعرف الإنسان مواصفاتها. إذا كانت نقودا مثلا في وسط حافظة، يعني تزدان نقولوا للحافظ، هذه يعرف صفات الحافظة ويحفظها، ويعرف الفلوس عشرات ولا خمسات ولا عشرينات قدم ولا جدد، ويعرف قداش الرقم 1000 ولا 1500 ولا 2000 ولا اللي هو قداش، ويخليهم على جانب ويعرف بهم لمدة سنة. ما دام المبلغ كبيرا يعرف لمدة سنة، في الأول كل يوم كل يومين، بعدين كل أسبوع، بعدين كل شهر. إذا جاء صاحبها لا تعطى له مباشرة، لابد أن يصف العفاص والوكاء كما ورد في الحديث. الآن ما عاش فيه العفاص والوكاء هذا اللي يشدوا به والسرة وكذا، لكن زي ما قلنا إذا كان في حافظة، شلون الحافظة؟ جلد ولا مش جلد؟ جديدة ولا قديمة؟ بقى وصف الحافظة بالضبط. بقى المبلغ اللي فيها قداش؟ مثلا يقول 1550 ولا 2000 ولا 1600 ولا اللي هو. لقينا الرقم صح، باي الخمسات ولا عشرات، هذه مرات نتجاوزوها. إذا كان جاب الرقم وجاب الحافظ اللي فيه مرات نتجاوزه خمسات ولا عشرات، لأن صعب يجتمع هذان الأمران بالتخمين. يجي يقول تزدان جلد هو نايلو، ولا يقول أحمر هو أبيض ولا أخضر ولا لون تاني، ويوصف الرقم وصفا صحيحا. فإذا تأكدنا أن الشخص هذا صاحب المال أو صاحب المال نعطيه المبلغ، وحتى لو جاء واحد تاني بعد ذلك وصف هم يمشوا للقاضي هم الاثنين ويدبروا اللي ملزم به شرعا إنه يعطيني أوصاف المبلغ أو أوصاف الشيء الملتقط. فإذا توفرت الأوصاف التي من أجلها أدفع المبلغ وطلع بعد ذلك لواحد تاني مش لي هو، غير هو حاكي للأول هذا قال له ضاعت مني محفظة ولا تزدان في كذا وكذا، وجاء هذاك سبق، بعدين هذوك يمشوا للقاضي مع الشوري، ما عادش لي علاقة لأنني أديت ما علي. ونندري به هذا مقايلة ولا مش مقايلة ولا سامع ولا مش سامع. أني هيك الحديث قال لي اعرف عفاصها ووكاءها، فإذا جاء أعطيه. إذا لم يأتي أحد، هو الأفضل الآن أن تحدد حتى المنطقة، قول في تاجورة، في غوط الشعال، في المدينة، في القرابول اللي في جزء معين منها، مرات حتى الواحد تحدد باش اللي راح منه يبدأ لبينة، لأن مرات يبدأ هو جاي من بعيد وراح منه مبلغ ويلقى اللي ناشر في تاجورة، ما يخطرش عليه أنه هو طايحات منه مرات في تاجورة. فنحددوا المبالغ ونحددوا الأماكن بدون مش تقول في الشارع الفلاني ولا في لا هيك، أعطي وصفا عاما. فإذا جاء صاحبها فأعطيه، وإذا لم يأتي، الآن هذا هو السؤال المهم، إذا لم يأتي كيف ندير؟ قالوا توحني الآن نتكلم عن المبلغ الكبير، لأن المبلغ البسيط 10 جنيه و5 جنيه وحتى صرفتها طول وما عرفتش بها كذا عليه، لأن مبلغ زهيد يعني. حتى صاحبها لو بعيد ويقولوا له من اللي طاحت منه فلوس، يقول هذا وكذا ما يقصدوش العشر جنيه، يعني مشيت المكان هذاك تبي مني 15 جنيه وتبي بنزينة والبنزينة بالطوابير، الحمد لله ينفكت شوية، لكن المهم يقول هيا ما فيش داعي وإن شاء الله حلال على اللي لقاها وخلاص. المبلغ اللي متوسط نقوله من 150 إلى 400 أو لو 500، هذا لا يعرف به سنة كاملة، حتى شهر شهرين في الغالب صاحبه لما ما يلقاش شهر شهرين خلاص بعش تجي الرغبة في أنه يدور عليه. المبالغ الكبيرة أو الأشياء الثمينة هي التي يعرف بها سنة كاملة. الآن ما جاء صاحبها، رجعت السنة وما جاء صاحبها، عندي ثلاث حلول: إما نخليها أمانة ونكتب عليها هذه لقطة، وكان جاي صاحبها أعطوه، وكان معطوش ما جاي حد وخذي ربي أمانته، تصرفوا أنتم ديروها أمانة، أو اختاروا أمانة حتى ليكم أنتم، أو اختاروا الخيارين الآخرين. الخياران الآخران: إما أن أنفقها أنا، وهذا ما أنصح به غالبا، يعني لقيت 3000 جنيه وعرفت في الفيسبوك والأماكن، ولا كان فيه مثلا بعض الإذاعات المسموعة نظن كانت في سبها ما نعرفش الآن تعممت ولا لا، عندهم وقت معين يقولوا على الأشياء الضائعة، من اللي ضايع منا مبلغ، من اللي ضايع منا ذهب، من اللي ضايع كذا، اللي ضايع منا حاجة زي هذه يتصل بالرقم الفلاني، فتكون عامة. فالحل الثاني أن ينفقها. ناخذ الاتصال بعدين نكمل. السيد علي من تجورة، السلام عليكم.
5: السلام
4: عليكم. نبص عليك سيد علي.
5: أيوه.
4: أيوة تفضل يا سيد علي، نقص صوت التلفاز بس.
5: نعم.
4: نقص صوت التلفزيون باش نسمعك باهي.
5: مش باهي.
4: بنقص صوت التلفزيون باش نسمعك وتسمعني باهي.
5: أنا شنو عندي سؤال صديقي؟
4: تفضل.
5: عندي في تو بعض الايام نلاحظ البعض هم هو المرفض مش كثر
4: يا سيد علي. سيد علي تسمع فيا؟ تسمع فيا؟ صوتك شوية كان تختار مكان فيه تغطية وكذا، بس كان تختار مكان فيه تغطية وتنقص التلفزيون باش نسمع بس. أيوة يا سيد علي، سيد علي، السيد علي يا ريت إذا كان يسمع فيه ياخذ مكان فيه تغطية، وإذا كان يتكلم من السيارة والنافذة مفتوحة يا ريت يسكرها لأن ما فهمت منه شيء. فقلت الحل الأول إنه يخليها أمانة، الحل الثاني إنه ينفقها هو، فإذا جاء صاحبها بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، طبعا هني لابد أن يحفظ، الآن عندنا إمكانية التصوير وحفظها على نقال ولا على كمبيوتر ولا اللي هو، ويحفظ المال ويحفظ الصفة وكذا، وكان جاء صاحبها بعد ما أنفقتني حتى بعد عشر سنين يجب علي الرد، إذا لم يأتي حلال علي، يعني يوم القيامة لا أحاسب، ما يقولوا ليش الفلوس هذا حرام عليك، ممكن أحاسب على عدم التعريف، أحاسب على شيء آخر، لكن لا أحاسب على الإنفاق. وهذا أنا عندي مقدم، لأن في العادة إذا كان الإنسان تصدق بها على صاحبها وهو الحل الثالث، نتصدق بها على صاحبها، ثم إذا جاء صاحبها حتى بعد عشر سنين يجب أن أعطيها له، يعني زي ما قلنا مثلا المبلغ 2500 وعرفت سنة زي ما قلنا في الأول كل يومين ثلاثة وبعدين كل أسبوع وبعدين كل شهر، وما جاء صاحبها لين تم السنة، أخذت المبلغ وتبرعت به أو تصدقت به على صاحبه، هذه صدقة على صاحب المال، وتصدقت بال 2500، بعد ما تصدقت بيومين هو جاني، كيف يصير؟ عندنا السيد خالد من غريان.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالك يا شيخ عبد المحسن؟
4: الله يبارك فيك،
6: ربي يحفظك ويزيدك علم ونور.
4: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
6: الشيخ ناني عندي سؤال.
4: تفضل.
6: طبعا اليوم في صلاة الظهر،
4: ايه؟
6: طبعا الركعة الأولى نسيت قراءة سورة الفاتحة،
4: بأ؟
6: فاستمريت في الصلاة، وقت وصلت في التشهد الأول اتذكرت أني ما قرأت سورة الفاتحة، فقطعت التشهد الأول وقمت جبت ركعة وسورة وتابعت الصلاة، بعتلي سجود سهو قبل السلام، هل هذا الفعل صحيح ولا خاطئ؟
4: أنت الكلام هذا في الركعة الأولى؟
6: في الركعة الأولى نعم.
4: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: جزاك الله خير وحسن شيخي.
4: ماشي. يا سيد سيد خالد، يا ريت كان تسمع فيها تعاود الاتصال على رحمة والديك. فقلت الحل الثاني أو الحل الثالث والأخير أن أتصدق بها على صاحبها، فإذا جاء صاحبها بعد التصدق بيوم ولا يومين ولا حتى عشر سنين ووصف المال أو وصف الشيء الملتقط وصفا دقيقا. الآن الأخ علي من تجورة.
5: أيوة
4: أيوة تفضل سيد علي.
5: نعم
4: تفضل.
5: ودلك
4: عندي
5: توفي مع تلاليات قرآنية كثير واضحة نتبعد على بعضها، فمن نحن نقرأ نصور ولوتا ونحن من الثاني في مكثرات يا راشد، في من نعم نتبعد على بعضها من آية السبع سليمات
4: والله يا سيد علي ما نسمعش فيك الحق، سمعت كيف بتسويها وكيف بتدير لها تقريبا، والباقي راه ولا ما سمعت حاجه، ما نسمع اللي بنحاول نركز. نعم
5: مالك استاذ
4: ثاني،
5: اسمعني. في بعض الايات القرانيه هي ما تتبع
4: بعض الآيات
5: سليمان كنت من تبعدات أنا معهم
4: غراجة غرب شوية سيد علي
5: أنت بس كثير أي أخواني هدية وتكتفات كثير مش كوير عجلنا يا هدية
4: بعض الآيات
5: متبعدات سليمان متبعدات الأحرف
4: بعض الآيات القرآنية خير ها
5: في معنى القرآنية وسلمان متبعدات أنا معهم
4: الكلمات متبعدات
5: يعني ما
4: تقدرش تقراها كان السيد عبد اللطيف من غدامس إذا كان المخرج فهم فحوى السؤال يا ريت يلخص لي ما فهمتش حتى المخرج ما فهمش وقال بعض الآيات القرآنية كلمات متباعدة وما عادش فهمت منه السيد عبد اللطيف
7: السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: أهلا بك
4: الله يبارك فيك الله يبارك فيك
7: عندي سؤالين
4: تفضل
7: السؤال الأول هل يجوز صلاة الجماعة في الاضطراب
4: هل يجوز الصلاة جماعة وقت شني؟
7: الاضطراب
4: الوقت الضروري باي تمام باي
7: وهل يجوز أيضا القضاء يعني يجوز فاتوهم هل
4: يعني باختصار هل يصلوا جماعة في الوقت الضروري وهل يصلوا جماعة قضاء هو هذا سؤالك ولا
7: أيوة نعم هذا سؤال
4: تمام إن شاء الله تسمع لي
7: سؤال ثاني كل راتب أنت قبل الظهر
4: الراتبة قبل الظهر
7: قبل الظهر هل تصلى بعد الأذان ولا حتى قبل الأذان
4: بشوية لا تسمع الإجابة عندك سؤال ثاني ماشي سيد عبد اللطيف فقلت شخص وجد نقطة وعرف بها سنة أو ما يطلب به التعريف سنة ولا أقل من سنة على حسب مقدار المبلغ أو ثمانية الشيء الملتقط ثم تصدق بها على أو تصدق بهذا المبلغ أو باللقطة على صاحبها ثم جاء صاحبها الآن أخبره بأني تصدقت بها عليه قل له رانني عرفت واو حتى المنشورات متاعي قاعدات على الفيس وكذا ولما ما جات شرات صدقت بها عليك كان قال لك باهي تمام خلاص أديت ما عليك وكان قال لك لا من اللي قال لك تصدق بها ننبيها فيجب عليك في هذه الحالة أن تردها والصدقة الأولى تصير باسمك وليس باسمه أني لقيت 2500 عرفت بهم ما جاء حد هذه صدقة على صاحب المال جاء صاحب المال قلت له لا تصدقت بهم عليك قال لي من اللي قال لك أنا ننبيهم الآن أنا ملزم شرعا أن الرد لل 2500 والصدقة التي كانت باسمي تصير باسمي شرعا لأنني خلاص أعطيتها البديل والصدقة لولا ولت لي أني هذه هي أحكام اللقطة باختصار عندنا السيد منذر من طرابلس السلام عليكم
8: وعليكم السلام
4: تفضل سيد منذر
8: يا شيخ بنفسك على حكم حكم مال الضمان
4: مال الضمان يعني لمن يعطى لمن يعطى
8: لا يا احنيه لا اخت
4: عندكم اخت خيرها
8: عندي أخت عاشت بعمان.
4: لا؟
8: وحنينة نصف فيه تتحوش بهذا الفلوس خلال أصحاب.
4: هي تعقل ولا لا تعقل؟
8: هي تعقل منه شبيه لكنه يتبقي للفلوس.
4: يعني هي تقول عادي هذه فلوسي خذوهم ولا أنتم تأخذوا بدون ما تقولوا لها؟
8: بدون ما تقولوا لها.
4: أنتم تأخذوا بدون ما تقولوا لها؟ تسمع الإجابة؟ ماشي. السيد خالد من غريان قال نسيت الفاتحة واستمرت في الصلاة، واني في التشهد تذكرت اني ما قرأتش الركعة الأولى في الفاتحة فجبت ركعة وسجدت قبل السلام. هو كان المفروض في هذه الحالة حتى عند من يرى أن ما هي أقوال في المذهب هل الصلاة الفاتحة واجبة في كل ركعة أو في جل الصلاة، هذا مذهبنا في كل ركعة ولا في جل الصلاة. من يقول في كل ركعة، الركعة التي لم تأتي فيها بالفاتحة تلغيها. فأني الآن صليت الركعة الأولى بدون فاتحة، الركعة الثانية بفاتحة، فتذكرت في التشهد. الآن ألغي الركعة الأولى وأقوم للركعة الثانية ونحسب اللي هي عندي فعليا ثالثة، الركعة اللي ما قرأت فيها الفاتحة والركعة الثانية اللي قرأت فيها الفاتحة والتشهد. الآن لما نبي نوض للركعة الثالثة فعليا بنحسبها نية ثانية. علاش؟ لأن الركعة اللي فيها الفاتحة لغيتها، لأن تركت منها ركنا لا يمكن تداركه، لأن خلاص فتت الركعة اللي بعدها، فاني الركعة دي كان ألغيها، والركعة الثالثة نجيبها فاتحة وصورة، نجيبها فاتحة وصورة ونتشهد بعدها، ثم آتي بالركعة الثالثة والرابعة بفاتحة فقط، ثم بعد ذلك أسجد بعد السلام للزيادة. الركعة الأولى كلها الآن جت زيادة وما عنديش نقص هني لأني ما لغيتش الثانية والثالثة، هذه فيها أشكالية شوية، لكن هذا هو التصرف الصحيح. تلغي الركعة التي وقع فيها الأمر اللي هو الركعة الأولى الغناها، كأنني صليت ركعة وجلس التشهد غلط، نسيب التشهد ونوض للركعة الثانية، نجيب فاتحة وصورة لأن تانية بالنسبة لي يعني لو لبك للغيتها، والتانية سليمة حسبتها أولى، والتالتة سليمة نحسبها تانية، ثم يلزمني التشهد الأوسط، ثم الفاتحة، ثم ركعة بفاتحة، ثم ركعة بفاتحة، ثم أسلم وأسجد بعد السلام. هذا هو التصرف الصحيح الذي كان ينبغي أن يكون. الآن أنت قضيت الركعة الثانية، ماشي الحال، نقوله تمام، وسجدت قبل السلام وكان فرض السجود أن يكون بعديا، لا حرج عند المالكية، بمعنى لا تبطل الصلاة لمن جعل البعدية قبليا أو جعل القبلية بعديا، لا تبطل الصلاة، غير عندنا واحدة مكروه وعندنا حرام، لكن في النهاية الصلاة صحيحة بإذن الله تعالى. أن الأخت سمية، أخت سمية من طرابلس.
9: أيوة، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف حالك يا شيخ؟
4: الله يبارك فيك.
9: الله يسلمك. عندي سؤالين يا شيخ.
4: تفضل تفضلي.
9: الله يجزيك فضلك. عندي سؤال أول، عندي أنا خوتي في بغداد ورث على والد
4: بغداد مصاب وحولنا معه. لا معلش معلش، عاودي لي شنو عندك؟
9: عندنا حوش في بنغازي.
4: حوش في بنغازي، ايوه.
9: ورافضين الاولاد، رافضين يبيعوا.
4: الاولاد رافضين يبيعوا، ايه؟
9: قالوا ريح من ريحة بونا ونسبة يبنا يعني. ونحن البنوات متحقين يعني. مع الزبكان نحن نشوف الفاوض. نحن نفهم معهم. ما فيش فايدة. هذا الصحيح.
4: يعني عندكم حوش في بنغازي وتبوا تبيعوه، تبوا تقسموه، تركة الأولاد قالوا هذا من ريحة بونا وما نبوش نبيعوه، هكي ولا؟ تسمع فيه يا أخت سمية؟
9: أيوة والسؤال
4: ما السؤال الثاني؟
9: السؤال الثاني عندنا حتى أخوش في الزاوية والثم نمتع أمي أخذها قاعد أمي تارد فيه تنات معقد فيه عشان وزود تكي والله ما يكون
4: خذا أخوك شنقال عنده فيه الحوش اللي في الزاوية التبن متاع عمك أخذا أخوك شنقال تنزلت لي بالبيع والشراء
9: بيع وشراء هي متوفية سوا بدون عدد وبدون عدد بدل الورد
4: يعني هو جاب عقد إنه شاري التبن متاع عمك ولا شن صار بالضبط
9: هو بيبعت لي التبن متاعها بيع وشراء
4: قال أمي بعت لي التبن باهي عنده ورقة لأن باع بعت له ولا ما عنداش
9: عنده ورقة
4: اتأكدتوا أن الورقة سليمة ولا ما تأكدتوش
9: والله قال الورقة مضبوطة بيع وشراء لكن التأكيد أنها أمي عمرها ما تفكر فيه شيء هذا يعني عمرها حتى يعني أنا بتفكر حتى تفكر أن أختنا ردت ريح قالت أنا صارت طلعت بحاجة تعطي لأختنا هذه تبني بيت ردت ريح لكن هذا بس ما توقعناها يعني حتى بدون علمنا ولا سألتنا ولا حتى حاجة
4: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
9: بارك الله فيك
4: ماشي ماشي أخ سالم من الزاوية
10: السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
10: السلام عليكم شيخ
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
10: نهارك طيب إن شاء الله بصحة وخير يا رب
4: أجمعين يا رب العالمين
10: أنا بنكلمك على الأخ اللي قال لك الآيات القرآنية هو هكى حسب فهمي لها أنه فيه يعني فيه كلمات ما يعرفش يقراها يقرأ كلمة وكلمة ما يعرفش يقراها قالك وفيها آيات متباعدة يعني قالك ما نعرفش نقرأ هيك اللي يعني هيك المفهوم يعني
4: هو زي اللي سمعت منه كلمة ختمة هيك والله ما
10: إيه مرات يبدأ يعني حتى الخط يبدأ مش واضح له وقال لك أنا ما عارفش نقرأه يعني شنو يكون حكمها يعني
4: باي طول نجاوبه بإذن الله تعالى
10: يعني هيك والله أعلم
4: إن شاء الله خير باي نجاوبه إحنا على المعنى هذا وإن شاء الله كان مش هو هذا السؤال الله يبارك
10: إحنا دائما نتبعه فيك يا شيخ وأنت من المشايخ اللي
4: بارك الله فيك
10: اللي
4: بارك الله فيك
10: إن شاء الله نزال حسنات
4: آمين يا رب
10: الله.
4: آمين أجمعين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين السيد عبد اللطيف قال هل تجوز الصلاة جماعة في الوقت الضروري وهل تجوز الصلاة جماعة في وقت القضاء نعم تجوز في الوقت الضروري مدام جميعا لا يقضون تجوز لكن لا يجوز أن يكون مثلا إمام يصلي الوقت الضروري والمأموم يقضي في صلاة أخرى ما تمشيش هذه عندنا احنا ولا أن يكون الإمام يقضي ويأتم به من يصلي الصلاة حاضرة في الوقت الضروري لأن احنا عندنا وقت اختياري هذا وقت أفضلية ولا إثم في أداء الصلاة فيه لا من قريب ولا من بعيد لعذر ولا لغير عذر ولكن أفضل الوقت أوله ثم عندنا الوقت الضروري أو الاختياري أداء والوقت الضروري أداء أيضا قاعدين ما خشناش في القضاء لكن الفرق بينه وبين الاختياري أن هذا يحرم تأخير الصلاة إليه بدون عذر مثلا في المغرب نأخذ بالقول اللي يقول أنها هي ممتدة إلى العشاء فني مثلا تو نصلي بعد شوية إلى أن أذن العشاء اللي هو مغيب الشفق الآن مدام ما عنديش عذر حرام علي لكن المغرب لازالت أداء بين المغرب وبين العشاء هذا وقت اختياري عند هذا القول لأن فيه اللي يقول ما يمتدش أصلا فهذا وقت اختياري نبي نصليه بعد المغرب طول هذا أفضل نبي نصليه بعد نص ساعة المهم قبل أذان العشاء فالاثنين أذى بعد أذان الفجر تولي المغرب قضاء والعشاء تولي قضاء ففي خمسة انفار ماشيين مزردين ما صلوش وما عندهم شيء، كانوا يلعبوا في كارتة ولا كورة ولا، المهم ما صلوش إلى أن أدنا العشاء. نقولوا له حرام عليكم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت لأن ما عندكمش عذر، ولكن يجوز لكم أن تصلوا جماعة لأن كلنا نؤدي الآن، كنا نصلوا في الصلاة أداء. ما ينفعش يجي واحد يقول هيا ما دام أنتم أخرتوا وكذا خلي نخش نصلي معاكم المغرب متاع أمس ولا ولامس ولا متاع سنة ولا سنتين، لأن إحنا عنده أداء وهو عنده قضاء، سواء كان هو مأموم ولا إمام. غير الفرق إن كان هو مأموم صلاته هو باطلة وإحنا صلاتنا صحيحة، وكان هو إمام صلاته هو صحيحة وصلاتنا إحنا باطلة. فلابد من الاتفاق، لابد من الاتفاق في الصلاة، إما حاضرة وإما الاتفاق هني، إما حاضرة وإما قضاء. وتبطل لمن اختل وضعه، أن نصلي في حاضر وإمام يقضي، أني اللي اختل وضعي لأن ذاك يقدر يقضي في أي وقت، وأنا لا يجوز لي أن أقتدي بشخص يقضي. وبالعكس إذا كان الإمام يصلي الحاضرة واقتدى به من يقضي تبطل عليهما. في القضاء مازال عندنا قيد آخر اللي هو أن نصلي في مغرب آمس واللي وراه يصلي في مغرب أول آمس، أن نصلي في مغرب الآمس واللي وراه يصلي في مغرب متاع سنة ولا سنتين فايته. لا يجوز أن يكون لي إماما ولا أن أكون له إماما، لكن إحنا ماشيين مجموعة لأي ظرف في سفر ولا كذا ضاعت علينا صلاة العشاء مثلا وما صليناهاش إلى أن أدل الفجر، جينا كلنا بنقضوا نفس العشاء التي فاتتنا، هذا جائز. اتذكرنا الكلام هذا أن إحنا ما صليناش العشاء بعد أسبوعين، يا جماعة مش ذاك اليوم قعدنا في الباص ولا في الطيارة لين أدن علينا الفجر نظن رانا ما قضيناش الصلاة، إيه حق والله ما قضينا، كلنا الخمسة فار ولا العشرة ولا اثنين ولا اللي هو بنقضوا نفس الصلاة اللي ليها أسبوعين فايتتنا، نفس الصلاة عشاء يوم الخميس 1/6 مثلا يجوز. أما هو يقضي في متاع 1/6 متاع 2025 واني نقضي في 1/6 ولا 10/12 متاع 23 وهذاك متاع 21 هذه ما تمشيش، لابد في القضاء عندنا أن تكون الصلاة الفائتة واحدة على الجميع، واحدة يعني ظهر ولا مغرب ولا كذا وفي يوم محدد، مش ظهر زي ما قلنا أني متاع السبت هو ظهر الاثنين وهذاك ظهر الثلاث، ما يمشيش هكي. عندنا آخر سؤال الأخت سهام من طرابلس. أيوة السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تفضلي أختي.
11: شيخ أنا صار النقاش بيني وبين زوجي على سواقة السيارة.
4: باهي
11: وهو في حالة غضب قال لي لو سبت السيارة على جنة روحك. أنا طبعاً مسبتهاش قاعدة لي توا السيارة، لكن هو مشي للشيخ واستالة وخذ منا مبلغ وقدره 280 قال له دفع يمين ولا حاجة زي توا، وقال له توا السوقها عادي. هذا هو السؤال.
4: هو علاش قالك ماش تسوقيها؟
11: هو صار نقاش بيني وبينه منذ تقريبا نطلع بالسيارة، هو قال لي كان سبت السيارة توا على ذمة روحك، يعني كان سبتها توا وطلعت من بعد
4: توا.
11: إيه يعني لو سبتها توا راك على ذمة روحك ما تطلعيش بها.
4: يعني الكلام على يوم ولا على ساعة ولا؟
11: هو هيك لما قال على هذاك اليوم يعني.
4: وفات هذاك اليوم.
11: فاتوا يامات سوى عليها مش يوم.
4: طب علاش
11: تدفع؟ هي شهر تقريبا، هي شهر تو ما سبتها.
4: باي تمام، هي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أخذ الأخ سالم.
12: أيوة
4: إن شاء الله. تفضل يا أخ سالم.
12: شيخ
4: إيه
12: سؤالين معلش يا سريعة
4: إن شاء الله خير.
12: يا شيخ أنا واحد من الدواخل يعني زيارة لقاربه ماشي، واحد من القرض أعطاني فلوس قال لي برا وانت مروح لطرابلس بعد تروح بعد يومين وثلاثة وتولي هنا لجبل يبقى معك قطع غيار للجرار بتاعه. وانا مروح في الطريق صليت في جامعة في الضباح يسرع بس لقيت بلقت فلوس لغزة لقيت الفلوس اللي عطيهولي هو برعت به ومشيت ثاني يوم خذيت قطع غيار بالبطاقة يقول شنو الحكم فهذا ماشي ما عنديش فلوس لا فلوس هو كانت عندي البطاقة بها فلوس مشيت شريت قطع غيار بالبطاقة.
4: يعني مثلا نقول اعطاك 400 جنيه قال لك جيب لي شنو اسمه المهم اي طرف جيب لي طرف فأنت أعطيت له 400 جنيه تبرعت بهم ورديت له بالبطاقة أخذت له
12: لا شريت له قطع غيار أخذت البطاقة ثاني يوم
4: تمام بايت باي تمام هذه سهلة
12: سؤال ثاني معلش شيخ الشيخ أنا بحلاقي نفسي أسراب بسهلي لكن نقرأ نصلي وراء الشيخ هو يقول في غزة المقاومة في الباطل وحتى الشيخ عم مختار رحمه الله يقول عليه ضيع الليبيين والسبب في رافع دماء الليبيين وبعد مثلا سؤال يعطيك رقم واحد شيخ في السعودية يقول لك اتصل به هو خذ من الفتوى في السعودية. أنا مضطر مرات بالحقش على جامعة ثاني وقريب مني جامعة هذا نصلي فيه ونكره راه الصلاة وراه معناها كيني يقول والله إلا حصل أيوة
4: بعد تسمع
12: سؤال أخير معلش هو ضروري
4: إن شاء الله
12: إلا عندي أسأل قال يسأل ضروري الشيخ عنده مرته مرات كويسه ومحترمه تخدم فيه وطيبه ومتحجبه في شيء لكن
4: من هو هذا
12: في الصلاه
4: من هو
12: تترك في الصلاه تترك في الصلاه قال لك شنو سامع قال طلقها ولا شنو
4: زوجته تارك الصلاه
12: ايه وهي ما قايمه مثل بالواجب كلها الا الصلاه
4: يعني طلقها ولا لا
12: ايه
4: ما تسمع الاجابه ان شاء الله
12: ربينا في صغارها وكل شيء قايمه بالواجب ومتحشمه وكل شيء
4: ما تسمع الاجابه باذن الله تعالى
12: ما.
4: الأخ عبد اللطيف قال الراتبة التي قبل الظهر هل تصلى بعد الأذان أو قبله؟ من أرادها راتبة فلا بد أن تكون بعد الأذان بعد الأذان وقبل صلاة الظهر لا تصلى الراتبة لأن اسمها راتبة الظهر والظهر لم يدخل وقتها بعد فلا تصلى إلا بعد أذان الظهر إذا أردتها راتبة للظهر أما لأن هي لا تحتاج إلى نية الراتبة فلو أنت صليت ركعتين قبل أذان الظهر حتى لو أنت نيتك الظهر لا تمشي لك مطلق نفل وخلاص ولو صليتها بعد الظهر بدون نية تنصرف مباشرة إلى راتبة الظهر لأن الرواتب هذه لا تحتاج إلى نية إلا نافلة واحدة لا تحتاج إلى نية إلى نية معينة. السيد مدر من طرابلس اللي راتبة الوتر. السيد مدر من طرابلس قال مال الضمان عندي أختي عندها مال ضمان وناخذ ونصرف منها للحوش بدون أن نستأذنها. لا هذا حرام وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الناس عن غير طيب نفس منهم. وهذا كله محرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الباري عز وجل في القرآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه آية لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه هذا حديث فأنتم الآن ملزمون بأحد أمرين إما تقولوا لا أراو سامحين كنا ناخذ وما قلنا لكش وسامحين في الفلوس اللي صرفناه مع الحوش لو قالت الله يسامحكم بدون ضغط منكم خلاص قد برئت ذمتكم وتلزمكم التوبة وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم التوبة إذا قالت لا من اللي قال لكم بتقدروا المبلغ إذا جبتوه بالجرام خير وبركة وإذا تعرفوا روحكم كل شهر تاخذوا 100 جنيه والمسألة ليه 10 شهور إذا تبي 1000 كل شهر تاخذوا 150 جنيه وليها سنة إذا عندنا هذا 1500 1800 وهكذا ما عرفتوش ابنه على الأكثر زعم خدينا 1500 ولا 2000 أعطوها 2000 زعم خدينا 2000 ولا 3000 أعطوها 3000 وفي الجديد قولوا لا تبي تنفخي انتي على الحوش ولا لا كان قالت باهي وعندكم ندم في كل شيء عندكم ندم في كل شيء فالقديم بروحه والجديد بروحه قالت لا أعطوني نيفيدي ولما تبوا قولوا لي خير وبركة هكي أعطوها فيدها الفلوس ولا أعطوها البطاقة فيها، ولما تبوا حاجة قولوا لها نبوا 100 ولا 10 ولا 1000 ولا مليون ولا اللي هو، كان أعطتكم باهي وكان ما أعطتكمش الله غالب. هذا حكم مفات، فإما أن تسامحكم وإما أن تردوا لها بزيادة أو مع المسامحة. كان مثلا زي ما قلنا 2000 ولا 3000، المفروض تردوا 3000، كان هي أصرت. لكن لو قالت والله أعطوني 2000 والله يسامحكم، بعد ذلك حتى صار فين 10000، خلاص 2000 أديتم به ما عليكم.

وإما أن يشتري من يريد إبقاء المنزل له. ما تمام ريحة بوخ خلاص خليه عندك، أنا حصتي 40,000 وهذا حصته 80,000، أعطينا 40 و80 والله يسامحك. هذان الحلان أفضل. الحل الثالث قال لا أنا ما عنديش باش نشري، وهذاك قال أنا نبي فلوسي ما باي ريحة بوي، لكن الشرع ما قالش والله اللي يبي ورث بوه من ريحة بوه ما توزعوش، الشرع قال وزع للذكر مثل حظ الأنثيين، لا ريحة بوه لا ريحة عمه. فيوزعوا يبيعوا ويعطوا لكل واحد حصة، أو يبقوا فيه ويعطوا إيجار. لكن مسألة أن لا يبوا يعطوا إيجار ولا يبوا يبيعوه، وراوا حتى الإيجار بموافقة التانين، كان التانين قالوا نبي نبيعوا حتى قصة الإيجار ما تمشيش. ما بوش يبيعوا ما بوش يشروا ما بوش يأجروا ما بوش يديروا شيء يرضيكم، ليس لكم حل إلا القضاء، فاتجهوا إلى القضاء. قال عندنا حوش في الزاوية والتمن متاع أمي من بوي، قال خوي أنا شريتها وجاب لنا ورقة، الآن أنتم مجالكم القضاء راهو يثبت صحة الورقة، يثبت صحة الورقة، ثم بعد ذلك إذا أثبت صحة الورقة وإنكم أنتم ما سمعتوش به البيع هذا ينظر هل يقسم أو لا يقسم. فإن كان يقسم وخذيت تمن راه ما عندكم كذا شيء، وإذا كان لا تمن على الشيوع بعد ذلك قد يعطيكم القاضي حق الشفعة إنكم أنتم تأخذوا الجزء غير حصته هو بالثمن الذي أعطاه. هذه مسألة الآن معقدة شوية، لكن مبدئيا أول حاجة بتديروها تثبتوا أن الورقة هذه صحيحة أو مزورة قضائيا، كان تبتت أنها حقيقية ربما تكون في بعض الأحكام هذه الأخذ بالشفعة وغيرها، وإذا تبتت أنها كذب ومزورة بعد ذلك كل شيء باق على أصله وأنتم تقسموا الحوش كما هي الحصص وخلاص. الأخ سالم من الزاوية قال عند الآيات ما يعرفش يقراها لأن متوسعة، لا يجوز لك أن تقرأ ما لا تعلم قراءته. عندنا الآن الآيباد زي هذا ولا الهاتف، وعندنا الحمد لله مجموعة كبيرة من التطبيقات تمشي للآية اللي ما عرفتهاش تضغط عليها تسمعها مرتين ولا ثلاثة وبعدين تقرأ، أما تقرأ هيك بس وتكسر القرآن هذا لا يجوز. إما أن تسمع ثم تقرأ، وإما أن تقرأ ما شيخته فقط. يعني ني مثلا ما شيخت جزء عمه نسمع فيه وقاريه وكذا ونقرأ فيه كويس، وأول ما خش للمرسلات نبدأ نلخبط معاش نعرف نقرأ. أرى وقرأ جزء عمه في الشهر 30 مرة أنت هيك حصلت حق ختمة. صحيح أنني نختم القرآن كله أفضل، لكن إذا كنت نعرف نقرأه مش أن آية الرحمة نديرها آية عذاب وآية العذاب نديرها آية رحمة، واللي منسوب إلى الله عز وجل ننسبه لي، واللي منسوب للبشر من الآيات ننسبه للباري عز وجل، صراط الذين أنعمت عليه أنعمت، هني تقول صراط الذين أنعمت مش أنعمت على الباري عز وجل، هذه تغير المعاني وهذا في إثم. وبالتالي يا إما تقرأ باهي والآن متاح، مش لازم تقول والله أني ما نعرفش لا إباد وما نعرفش التقنية، خلاص اللي توصل فيها وفيها مشكلة برا لأول شيخ في الجامعة قل له بالله شدي الآيات هذه أقرام مرة أقرام هو يقرام مرة اثنين ثلاثة وبعدين أنت تقرام مرة اثنين لأن تشيخها، مش لازم تشيخها كلها ما دام أنت عندك مشاكل في كلمات معينة، شيخ تلك الآيات ثم بعد ذلك اختم من القرآن ما شئت. لأن حقيقة نسمع في الجماعة اللي يديروا في ختمات في رمضان كوارث والله، وذكرت أكثر مرة قصة الشيخ عمران العربي رحمة الله عليه لما واحد يقرأ في سورة يوسف بجنبه فيكسر كسر في القراءة.

الشاعر مرفوع ويجيبها مزرور، والمزرور يديرها منصوب، والمنصوب يسمح عشان يدير له. المهم بعد ما تم فبيبين روحه متأثر بالقصة قدام الشيخ عمران العربي، فقال له: والله يا شيخ خوته داروا فيه هلبة، والله هذا سيدنا يوسف خوته داروا فيه هلبة. فقال الشيخ: والله اللي درته فيه اليوم انت ما داروا خوته فيه من التقصير اللي تكسر فيه يعني. فمثل هذا راه تحرم عليه التلاوه، تحرم عليه التلاوه بمعنى تحرم. ان شاء الله ولا تقعد تعاود في قل هو الله احد والفلق والناس باهي، ولا تبدا تخش في تبت يدا ابي لهب وانت تكسر. راه في اللي مبالغين من القراء حتى الاحكام، يقول لك حرام انك ما تقراهاش، اللي اربع الديره 2 هذا حرام عليك، واللي اربع الديره 6 يعني مدود حرام عليك. هذا ممكن يكون فيه نوع من المبالغه على الاقل عند الفقهاء. فمش انت تجي تقصر الايات وورث سليمان داوود، تقول وورث سليمان داوود، تخلي البو ابن والابن اب، هذه كمشكله ثانيه، غيرت المعنى كله. وبالتالي يجب للي بيدير ختمة إما يشيخها وإما يعيد قراءة ما شيخه وما يحسن قراءته. أخت سهام قالت: زوجي غاضب مني وقالها كانت سوق السيارة توا أنت على ذمة روحك، وما سقتش السيارة توا ومشي لشيخ قال له أعطي 280. مبدئيا المسألة كلها مربوطة بكلمة توا، كان هي توا زي ما قلتي حق ويقصد بها اليوم، وفات اليوم وما سقتيش، لا تبي 280 لا تبي كفارة لا تبي حتى حاجة، انتهي الحلف وسوقي زي ما تبي. وهذا بناء على قولك راهو الآن. إذا كان ما فيش كلمة توا حتى 280 ما ينفعوش، لأن احنا عندنا يمين الطلاق، هذا إما أن يقع معه الطلاق وإما لا يقع، لكن لا يكفر لا ب 280 لا ب 3000 لا ب 10 جنيه، لا يكفر. الكفاره متاعه اذا حنت يقع الطلاق، واذا لم يحنت لا يقع الطلاق. تبقى الان اذا ما قالش كلمه توا ان زوجك هو اللي يسال. ربما كانت عنده نيه اللي هي يقولوا لها البساط، يعني يقصد ان ما تسوقيهاش اليوم هذاك، او ما تسوقيهاش تسافري بها، أو ما تسوقيهاش والمية والمطر صابة. إذا كان فيه بساط معين واللغية التغى البساط، بعد ذلك نقول لك سوقيها، البساط موجود نقول لك يقع الطلاق. يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فاعرفي، يعني قال عليه اليمين ماك سايقتيها، سقتها في يوم في مطر والسيارة قعدت تمروح بها يمين ويسار، قال عليه الطلاق ماك سيقتيها، وهو يقصد في يوم المطر. هذا اللي خلاه يحلف على السواق انه في مطر، لو ساقت في يوم ما فيش مطر لا يقع الطلاق. لكن هذا منين بنعرفوه؟ بنعرفوه من نية الزوج مش من كلام الزوجة. وبالتالي المسألة مربوطة بكلمة توا وبنية الزوج. إذا الزوج قال لك إيه قلت لك توا وقاصد بها ذاك اليوم، راه ما تسحقوش، هذا اللي سألتوه غلط، وما تبوش لا 280 ولا غيره. وإذا كان ما عندهاش نية وما تسوقيهاش بكل، لا في مطر لا بعيد لا قريب لا حتى حاجة، ما تسوقيهاش بكل وبدون كلمة توا، راهو حتى ال 280 ما ينفعوكش، ما تسوقيهاش، لأنك لو سوقتيها يبي يقع الطلاق. هذا فتوى الغالبية الساحقة من أهل العلم، أنت ذاك بتحملوا بتسألوا واحد ثاني ذاك مشكلتكم. قال السيد سالم قال: واحد اعطاني سياره، اعطاني طروف نجيب له، نجيب اعطاني فلوس نجيب له بهم طروف للجراره متاعه، لقيت ناس يلموا في فلوس، اعطيتهم الفلوس وبعدين جبت للطرف بنفس المبلغ او بالمبلغ نفسه بالبطاقه، جائز لا حرج فيه. الان انت صرفك للنقود سلف، واستلفت الافضل ورديت الاقل، ما عندناش اشكاليه، لان ذاك يبي طرف ب 400 والطرف نتاع 400 جاه، اذا هذه لا فيها ربا ولا فيها شيء، واجر الصدقه نتاعك باذن الله تعالى حاصل.
قال بحذاي مسجد نكره أن نصلي فيه، مش عارف قال يتكلم على غزة، وقال عمر المختار ضيع الليبيين، مش عارف علي خير قصتهم على الجهاد. والله هادو اللي طالعين يقولوا لا والله كذبوا، الجزائر ما ماتوش فيها مليون شهيد، شنو هم ماتوا على ظهرك ولا يعني شنو واجعك انت من الموضوع ما فهمتش. المهم على كل حال أنا عندي أعدل أهل الأرض، لكن أنا هيك مدال لي شيء، بالعكس مرات يحسن إلي، لكن هيك الباري عز وجل منزل الكرة لي من تلاه ما نعرفش علاش. فأني هذا الشخص إمام، ننصحك بعدم الصلاة وراءه بغض النظر شن هو، باهي شين ما ينفعش، عدل مش عدل، لكن هيك الباري عز وجل منزل بغض من تلاي ولا كره من تلاي لي هو. فهذا ننصحك بعدم الصلاة وراءه، لأن الخشوع هذا كله بتنساه، تبدأ غير تراجع في الصلاة أم تتم وشن هالمشكلة اللي حصلنا فيها، ويا ريت مشيت لجامع تاني، ويا ريت يموت. المهم الخشوع هذا والصلاة معاش تفكر فيها. فأنت لو صليت وراء غيره أفضل، لكن إذا كان نقول أني والله بنحافظ على صلاة الجماعة ومعاش نبي نلحق في جامع تاني ونبي نصلي وراء، الصلاة وراء جائزة ماهيش باطلة، ما دامك أنت تعرف شن تقول وشن تدير وكذا، وصليت وراء وجبت الأمور تامة، فالصلاة صحيحة. بعد ذلك هو ذاك يتقدم ولا ما يتقدمش، هذيك مسألة أخرى، الآن السؤال مش عليها. آخر سؤال، قال زوجته لا تصلي هل يطلقها أم لا؟ عند المذاهب الثلاثة غير الحنابلة أن تارك الصلاة عمدا ليس كافرا، تاركها تكاسلا وليس جحودا بها، ليس كافرا بل هو عاصي، والزوج العاصي ولا الزوجة العاصية يعطي ذلك الحق في الطرف الآخر إذا كان رجلا أن يطلق ولا إثم عليه، وإذا كانت امرأة أن تطلب الطلاق بالضرر. ومن لا يقوم بحق الله تعالى في الصلاة غالبا لا يقوم بحق الطرف الآخر في الحياة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أبو بكر شيخنا قال طلب تعليق من فضيلتكم بخصوص قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم ويطلق عليهم وصف الميليشيات. قال رغم أن ويقول إنهم شيعة. قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
2: هذا الإنصاف عزيز. الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صيرنا احنا الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة. يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقولش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش. يعني مش يقول هادوا مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا، هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرح بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة. كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس. يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف. هذا اللي يقول على الحوثي هكي، ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا، قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي ينطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدو ما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحاق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جابه متاع الفاطميين قال أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم بتسعة وتركت العاشر للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لا شنه، قال يعني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين بتسعة وتركت العاشر للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديرو لك حنيمة، كيف بنديرو معاك أنت؟ يا ريتك على الأقل تطلع في محاضرة سب اليهود ومحاضرة سب حماس، نقول والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعة وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقة بعيد ولا يقوله عاقل.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم على أي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمل والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني، والذين لا يريدون الخير المسلمين، يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدين لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه. يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه. بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
4: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
5: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلت، حنتت يعني، قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول الشيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة، لأن حنتني إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعله قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع، ووجبت عليه الكفارة. شن هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن، يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير، مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين، غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها، وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميته لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم، طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة ما قدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز ما قدرهمش ما عنداش مال، فقير، نقولوا له هنا يجب عليك صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، مش شرط كان فرقت بينهم، عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات تعجل فيها تصيمهم ثلاثة وراء بعض أحسن. لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير، فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم ثلاثة أيام. لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء. ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقوله لا باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
3: الأخ يونس من طرابلس قال: هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال: أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا، وتجد التلفاز مفتوح على محطة فيها القرآن الكريم، فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول: هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال والله نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف، إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء القرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا، فالأحسن أن يقفلوا التلفاز أو المذياع أو يكتموا الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
5: أيضا سائلة تسأل: شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزاه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال لهم: أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيب ومعروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام. هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج، هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس، يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء، باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هنا شيخنا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
4: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعونش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة. ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم إن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة. لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم، يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال، هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، وما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج وقلصوا عدد السفرات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب الاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها. بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحال ذاك، وبقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقوله سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
6: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإن يحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 45 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن والسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، نشرع في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على شروط الإمام وأحكامه، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرطه إسلام وتحقق ذكورة وعقل وكونه غير مأموم ولا متعمد حدث، وقدرة على الأركان، وعلم بما تصح به، وقراءة غير شاذة. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن شروط الإمام وأحكامه، وأول هذه الشروط هو الإسلام. فالإسلام معلوم أنه شرط صحة للعبادات جميعا، فلا تصح من غير المسلم، وإن كانت تجب عليه. دعنا من الإمام نتكلم عن الصلاة والصوم وكذا. القول الراجح في المذهب والصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكنها لا تصح منهم إلا بالإسلام. فإذا تبين أن من أما في الصلاة غير مسلم، يعني شخص ائتم بشخص وبعد ذلك تبين له أن هذا شخص غير مسلم، فيجب عليه أن يعيد، سواء كان يعلم بكفره حال الاقتداء أو لم يعلم به إلا بعد أن اقتدى به، فينبغي عليه أن يعيد. هذا ما يتعلق بالإسلام. وتحقق الذكورة، ويعني هذا أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي فسق ولحن واقتداء، في جمعة حر مقيم عدد. فالذكورة شرط من شروط صحة الإمامة. إذا كان المأموم رجلا أو في المأمومين رجل فهذا باتفاق، أما إذا كان المرأة تأم مثلها فهذا في مشهور المذهب عندنا لا يجزئ، وإن كان يعني هو قول أو قال به بعض الشافعي أو في مذهب الشافعي تجوز إمامة المرأة لمرأة مثلها، ولكن كما ذكرنا في المذهب عندنا شرط في الإمامة أن يكون الإمام ذكرا، فلا تجزئ إمامة المرأة ولا لمرأة مثلها، فمن باب أولى أنها لا تجوز لأن تأم الذكور. وتحقق ذكورة وعقل، يعني من شروط الإمامة العقل، يعني أن يكون مكلف، والتكليف يكون بالبلوغ وبالعقل. أما فيما يتعلق بالعقل فالمجنون هذا يعني لا تصح إمامته، بل هو لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه أصلا، لأن رفع القلم عن ثلاث، منها المجنون حتى يفيق. وبالنسبة للبلوغ سيأتي أنه شرط عندنا في الفرض، شرط لصحة الإمامة في الفرض. أما في النفل وإن كان لا يجوز الإقدام عليها ابتداء لكنها تصح، إمامة الصبي في غير الفريضة يعني لا يجوز الإقدام عليها ابتداء يعني مع الكراهة وكذا، ولكنها تصح إن وقعت، هذا في غير الفريضة. أما في الفريضة لا تجوز عندنا في المذهب إمامة الصبي. وكونه غير مأموم، كونه غير مأموم، لا يكون الشخص في ذات الوقت إماما ومأموما. فالمسبوق مثلا، أنا لو أدركت مع الإمام ركعة بسجدتها، وأولى إن كان أدركت معه أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك قمت لآتي بما فاتني من الصلاة. مسبوق أنا، لا يصح أن أكون إماما في هذه، لأنني مأموم وأكمل باقي صلاتي. فإذا من شروط صحة الإمامة أن لا يكون مقتديا أو مأموما، الإمام ينبغي أن لا يكون مقتديا أو مأموما. قالوا اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كنت أنا مسبوق يا شيخ، كنت مسبوقا ولم أدرك مع الإمام ركعة بسجدته، قلنا إحنا فضل الجماعة وحكمها يدركان بإدراك ركعة بسجدته، فإذا أنا لم أدرك ركعة بسجدتها مع الإمام لم أدرك، يعني وكأني بالنوض نجيب صلاتي كاملة ونفذ نعتبر. فقالوا هذا لا بأس أن يكون إماما، لا بأس أن يكون إماما لغيره، ويعني يغير نيته بعد أن كان نوى أنه مأموم يكون إماما، لأنه لم يحصل له حكم الجماعة فهو يعتبر وكأنه فذ لا مأموم. نعم.
0: ثم قال ولا متعمد حدث.
1: نعم، من تعمد الحدث فهذا الصلاة تبطل عليه وعلى من يأتم به، من علم منهم بذلك، من علم أن إمامه أحدث أو تعمد الحدث هذا تبطل عليه، ما فيش استخلاف هنا يا شيخ، بخلاف غلبة الحدث. فعندنا يعني الضابط المعروف، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في غلبة الحدث أو نسيانه. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي، قال هو الفرع هو اللي بيذكرون

0: يستخلف إن لم يكن في جمعة، أما إن كان في جمعة لأن الجماعة فيها واجبة فواجب عليه أن يستخلف، لكن إن كان في صلاة من الصلوات الخمس أو في نافلة مما يكون فيها الجماعة فهذا يندب في حقه أن يستخلف غيره، فإن لم يستخلف كان المأمومون بالخيار بين أن يتموها أفذاذا وبين أن يقدموا من يتم بهم، فإن أباه انفردوا أو قدموا. نعم.
1: قال وقدرة على الأركان.
0: نعم، يشترط في الإمام أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان، فلا يصلي من فرضه الصلاة من جلوس لأنه لا يستطيع القيام بمن يستطيع القيام. قد يقول قائل كيف يعني العمل، أو كيف يقال في حديث أنس رضي الله عنه وكذلك حديث عائشة رضي الله عن الجميع، وهذان الحديثان أخرجهما مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم، يعني أحاديث صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب فرسا فجحش، وفي حديث عائشة أنه صلى شاكيا فصلى جالسا وصلى الناس وراءه جلوسا، صلوا جلوس. وكذلك يعني قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، إلى أن قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، صلوا جلوسا أجمعون. فهذان إذن الحديثان يقتضيان أن الإمام يعني يجوز أن يصلي جالسا ويصلي وراءه الناس جلوس أيضا وهم قادرون على القيام. وعندنا حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أن يعني أبا بكر صلى بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد من نفسه نشاطا فخرج، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يتأخر أبو بكر أن يمكث مكانه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وكان أبو بكر يصلي قائما، وصلى فكان يعني أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، فهذا يدل على نسخ أن يصلي المأموم جالسا إذا كان إمامه عاجز عن القيام. وفيما يتعلق بإمامة العاجز يعني الذي يصلي من جلوس للذي يصلي من قيام، أيضا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البيهقي والدارقطني، لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وهذا عليه عمل الصحابة والخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة ومن التابعين، لم يؤم واحد منهم وهو جالس. فلهذا إذن من عجز عن القيام أو عجز عن الإتيان بالأركان لا يصلي إلا بمثله، شخص يصلي من جلوس يؤم بمن فرضه أن يصلي من جلوس ما لا يستطيع القيام لا بأس. فإذن العاجز عن الإتيان بالأركان لا يؤم إلا من كان مثله. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط السابع من شروط الإمام فقال وعلم بما تصح به.
0: نعم، آت بالأركان وحكما يعرف، إذا قادرا على الإتيان بالأركان مش عاجز على بعضها، وحكما يعرف يعني أحكام الطهارة لأن حتى يصلي بهم، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة، فلابد أن يكون على دراية بشروط صحة الصلاة وبأركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، فإن جهل مثل هذا سيؤدي إلى بطلان الصلاة. فيشترط في الإمام إذن أن يكون عالما بما لا تصح الصلاة إلا به. قالوا وإن كان لا يميز بين الفرض والسنة، يعرفها أفعال الصلاة لكن ما يميزش فرضها من سنتها، إن اعتقد الفرض سنة فقالوا هذا ما يجزيش، تجزيش إمامته. لكن من لا يميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم من يصلي، فشخص يعرف صفة الصلاة ولكن لا يميز بين فرائضها وبين فرائضها وسننها، فنقول له الإمامة تجزي، تجوز إمامته وإن كان غيره أولى طبعا، لكن من اعتقد الفرض سنة فهذا لا تجزي إمامته.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال وقراءة غير شاذة وصحت بها إن وافقت رسم المصحف.
0: نعم، عندنا القراءات الشيخ، عندنا القراءات العشرة طبعا، السبعة هي تواتر السبع عليه أجمع يقول الشنقيطي في مراقي السعود، والثلاثة أيضا هي اختلفوا فيها، لكن الثلاثة على الراجح أنها متواترة.

0: اقتراحي أيضا مثل الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. فإذا القراءات العشر هذه متواترة، إذا قرأ بها الإمام بأي قراءة من هذه القراءات العشر فالصلاة صحيحة وتجوز الإمام بها. أما من قرأ بقراءة شاذة غير هذه العشر فلا تجوز الإمام بها، لا يجوز الائتمام بها والصلاة بها. قالوا اللهم إلا إن كانت هذه القراءة الشاذة في الجزء الذي قرأه وأما به في الصلاة موافق للرسم العثماني، فقالوا ما تكون الصلاة صحيحة لا بأس.
1: يعني شيخنا لو كانت غير موافقة للرسم العثماني تكون الصلاة باطلة.
0: باطلة نعم لا تجوز. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى
0: صح.
1: وصحت بها إن وافقت
0: يعني
1: رسم
0: بالشاذة. نعم. القراءة الشاذة إذن الأصل لا تصح الإمامة بها والصلاة بها إلا إن وافقت الرسم العثماني فتصح. نعم.
1: إذن قال رحمه الله وصحت بها إن وافقت رسم المصحف وبلحن ولو بالفاتحة.
0: نعم هو اللحن يا شيخ تعرفه هو الخطأ والميل عن الصواب، فاللحن أو الخطأ هذا إن لم يكن متعمدا فلا تبطل به الصلاة. يتكلم عن الأمور الجائزة، هو قال وصحت بالقراءة الشاذة أن وافقت رسم المصحف العثماني.
1: نعم.
0: وكذلك صحت باللحن إذا لم يكن متعمدا، من تعمد اللحن فهذا تبطل، لكن إذا لم يتعمده فالصلاة صحيحة وخصوصا إذا لم يغير المعنى، أما إن غير المعنى فذهب بعضهم إلى البطلان بالنسبة لي. يعني اللحن يا شيخ أو الخطأ عندنا خطأ جلي وخطأ خفي. الخطأ الخفي الأمر فيه خفيف يعني الإدغام والغنة وغيرها هذه والمدود وكذا، لكن الخطأ الجلي اللي هو تغيير حركة بحركة أو حرف بحرف وكذا فهذا إن غير المعنى يعني لا شك أنه خطير وخصوصا في الفاتحة.
1: إذن قال وبلحن ولو بالفاتحة وأثم إن وجد غيره.
0: نعم يعني المأموم الذي يجد غير هذا الإمام ممن يحسن القراءة يعني يأثم إذا كان هو قادر على الائتمام بغيره وأتم بهذا الشخص الذي يلحن ويخطئ. نعم وأثم المقتدي، هذا المقصود، وأثم المقتدي إن وجد غير هذا الإمام ليأتم به. نعم ممن يحسن القراءة ولا يلحن ويخطئ. نعم.
1: ثم قال وبغير مميز بين كضاد وضاء لا إن تعمد.
0: نعم يا شيخ يعني شوف عندنا الذي لا يميز بين الضاد والضاء خصوصا عامة الناس هذا عندهم بكثرة، ولا الضالين مثلا ينطقها ضاء ولا كذا، عدم التمييز بين الضاد والضاء يعني لا يبطل الإمام أو الائتمام به. وكذلك من كان يعني نقول احنا أقرج مثلا عنده أو اللي يبدأ أعجمي وما ينطقش في اللغة العربية مرات يبدل حرف مكان حرف همات، فهذا يعني لا يبطل الائتمام به، يجوز الائتمام به الشخص هذا الذي لا يميز بين الضاد والضاء أو يغير حرف بحرف مثل يغير الحاء بالهاء مثلا أو الراء لام مثلا اللي هو نقول إحنا لاقرج وكذا أو الضاد دالا، وخصوصا هذا زي ما قلنا كان هو يعني خلقة فيه شيء علة في اللسان أو كان الأعجمي ولم يستطع النطق باللغة العربية بفصاحة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى وبلوغ في فرض.
0: هذا عطف على الشروط يا شيخ.
1: نعم.
0: إذن يعتبر هذا الشرط التاسع من الشروط. إذن في الفرض يشترط بالنسبة للعقل في النفل وفي الفرض، وبالنسبة للبلوغ يشترط في الفرض لا في النفل. وقلنا وإن كان النفل أرى فيه كراهة الإقدام عليها أن يكون الإمام صبي غير بالغ في المذهب عندنا مكروه، فالأولى أن يكون بالغا، ولكن إن أما صح الائتمام به. نعم في غير الفريضة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى وبجمعة إقامة.
0: نعم من شروط الإمام في صلاة الجمعة أن يكون مقيما، قالوا بنحو فرسخ يعني يا إما في المنطقة نفسها أو خارج عنها بنحو الفرسخ يعني 6 أو 7 كيلومترات لو هو خارج المنطقة هذا، لكن ما يكونش مسافر. ولهذا يقول ابن عاشر رحمة الله عليه بعد أن ذكر شروط الإمام قال: في جمعة حر مقيم عدد. فالإمام في صلاة الجمعة في المذهب عندنا يشترط فيه أن يكون مقيما بالبلد هذا التي تقام فيه الجمعة، مش جاي مسافر، إلا إذا نوى إقامة 4 أيام. لو هو مسافر ولكنه نوى الإقامة في هذه البلدة 4 أيام فله أن يؤم الجمعة فيها، لأن خلاص انقطاع حكم السفر. وكذلك فيما يتعلق بالإقامة قالوا ينبغي، لأن حر مقيم بكفرسخ ذكر في الجمعة حتى هي أصلا لا تجب عليه من كان بعيدا بأكثر من فرسخ على المنطقة اللي هي فيها المسجد الذي يقام فيه الجمعة، الجمعة مش واجب عليه، فما يكونش هو مش واجب عليه الجمعة ويؤم بغيره، يعني وكأنه هذا من باب إمامة المتنفل للمفترض يا شيخ. فلهذا قالوا اشترط علماؤنا أن يكون الإمام في صلاة الجمعة مقيم بالبلدة نفسها، لا يكون مسافرا إلا إذا نوى إقامة 4 أيام. وكذلك فيما يتعلق من كان خارجا عن المصر أو المنطقة أو البلدة التي فيها المسجد الذي يقام فيه الجمعة بأكثر من فرسخ، أيضا قالوا ما يجزيش أن يكون إمام في صلاة الجمعة، لأن الجمعة مش واجب عليه هو أصلا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تكره إمامته، فقال: وكره فاسق بجارحة وذو سلس وقرح لصحيح في فرض أو سنة.
0: نعم، بالنسبة لإمامة الفاسق، الفسق عندنا يا شيخ نوعان: فاسق بجارحة وفاسق في الاعتقاد. فأما الفاسق بالجارحة يعني هذا الذي يرتكب في كبيرة من الكبائر أو مصر على الصغائر، فهذا فاسق، يعني مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل الربا، مثل عقوق الوالدين، هذه كلها يصير بها الإنسان فاسقا. فيكره في الإمام أن يكون فاسقا بجارح، وتصح يصح الائتمام به ولكن مع الكراهة. وبالنسبة للفسق الاعتقاد، إن كان بدعته في الاعتقاد غير مكفر فسقوه بهذه البدعة، مثل الحروري والقدري قالوا هذا يعني تعاد الصلاة في الوقت الضروري، ولو في الوقت الضروري خلفه، إن خرج وقتها يعني لا تعاد. وبالنسبة من كفر ببدعته فهذا تعاد الصلاة مطلقا في الوقت وخارج الوقت. إذن عندنا فاسق في الاعتقاد فهذا يعني تعاد الصلاة خلفه في الوقت إذا لم يكفر بها، وإذا كفر ببدعته في الاعتقاد فهذا تعاد لا يؤتم به، ومن صلى خلفه وكأنه صلى خلف كافر فيعيد في الوقت وبعد خارج الوقت. أما من كان فسقه بالجوارح يعني ارتكب كبيرة من الكبائر أو من المحرمات فهذا يعني يكره الاقتداء به ولا تبطل الصلاة خلفه.
1: قال: وذو سلس وقرح لصحيح في فرض أو سنة.
0: نعم، بالنسبة لصاحب السلس، السلس اللي هو لا يتحكم في البول أو الريح أو الغائط لمرض أو كبر سن أو كذا، فهذا طبعا لا يعد ناقض من نواقض الوضوء هو في حقه، طالما يأتيه أغلب النصف أكثر من نصف الوقت ملازمة لا يعتبر ناقض، بيصلي به وهو ينزل، ولا مثلا اللي مداير عملية ومدايرين له شكارة البول يعني أجلكم الله وكذا، فهذا صلاته صحيحة وبيتوضى ويصلي على الهيئة اللي هو فيها، لكن ما يكونش إمام لغيره من الأصحاء، اللهم إلا إن أما مثله، يعني صاحب سلس أما بصاحب سلس واللي هو به قروح يعني تسيل في دم أو عنده حساسية وكذا، فهذا نقول يعني إمامته نفس الشيء مكروهة لغيره، هو صحيحة صلاته لنفسه وإمامته لغيره مكروهة للأصحاء، لكن إن أما بمن هو مثل حاله فلا كراهة في ذلك. ولهذا قال المصنف: وذو سلس وقروح أو قرح لصحيح في فرض أو سنة. لصحيح يعني لغير الصحيح اللي هو مثل حاله ما فيش بس، مثل ما قلنا العاجز عن القيام يصلي يؤم بمثله من العاجزين، كذلك يعني صاحب السلس والقروح وكذا يؤم من كان في مثل حاله، ويكره هذا تصح صلاته بغيره، لكنها مع الكره للصحيح.
1: نعم
0: بارك سواء كان هذا في الفرض أو في السنة. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى لمكروهات صلاة الجماعة، حيث قال: وأمام الإمام بلا ضرورة.
1: من بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المكروهات أيضا أن يصلي المأموم أمام الإمام إلا لضرورة، ضيق المسجد ولا يوجد مكان يصلي فيه فلا بأس. ويعني هذا الأمر مسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى البطلان لا تصلى أمام الإمام، لكن عندنا الكراهة إن كانت لضرورة وإن كانت لغير، عفوا، الكراهة إن كانت لغير ضرورة، وإن كان لضرورة فلا كراهة. كذلك الصلاة بين الأساطين، وقد أشار إلى ذلك ابن عاشرين رحمة الله عليه بقوله: صلاة تجتلى بين الأساطين، اللي هو العرس. الصلاة بين العرس في اللي يرى أنها لا مكروهة، لا، إذا كان المسجد قد امتلأ وضاق فلا بأس أن تصلى، ما فيش كراهة في الصلاة بينها. الكراهة إن لم يكن ثمة ضرورة، المسجد فاضي وإحنا نجو نصلوا بينه، ولو نافلة ما تصليهاش بين العرس، مكروهة. لكن في حالة ضيق المسجد وحالة الازدحام لا بأس أن يصلى بين الأساطين اللي هم العرس، ولا بأس أن يصلى أمام الإمام إن لم يجد مكانا يصلي فيه خلف الإمام. نعم.
0: ثم قال: وصلاة رجل بين نساء وعكسه.
1: نعم، هذا من المكروه، أن يصلي الرجل بين النساء وعكسه، وإلا فالسنة يعني الرجال في الأول، الصبيان بعدهم، هذا هو الفقه، والنساء في الخلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخروهن حيث أخرهن الله، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا يعني قد يحصل خصوصا في الحرم وكذا، يعني يحتاج إليه الإنسان، يتوقع قدر الإمكان لا يصلي بين النساء وكذا، لأن هذا أمر مكروه. فإن حصل الازدحام أو كذا يعني الإنسان يتقي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا فهو مكروه الصلاة المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء. نعم.
0: ثم قال: وتنفله بالمحراب.
1: نعم، هذا يتكلم عن الإمام، يكره أن يتنفل في المحراب. قالوا: لأن هذا المكان استحقه عند الإمامة فلا يعني يستحقه في غيرها، وكذلك لئلا يشوش على بعض من يدخل كذا، يظن أن يقتدي به وهو يصلي في نافلة فيأتي يقتدي به. فلهذا مكروه عندنا أن يتنفل الإمام في المحراب، المكان الذي يأم فيه الجماعة، يأم فيه الناس. نعم.
0: ثم قال: وصلاة جماعة قبل الراتب أو بعده وإن أذن.
1: نعم، عندنا من المكروهات ذكر ابن عاشر بقوله: جماعة بعد صلاة ذي التزام، مكروه، هذا كرهه جمهور أهل العلم. ولكن يعني ذكر علماؤنا هناك من علقها بالإذن، قالوا لأنه يخشى هذا من باب الطعن في الإمام، لما هو يصلي الإمام بالناس جماعة وتأتي أنت وتدير جماعة أخرى بعدها، فيه طعن في الإمام، فلو استأذنت أو كان الأمر هذا ما فيش طعن في الإمام فلا بأس. وهناك من سد الذريعة بالإجمال، وهذا ما ذكره المصنف، قال: ولو أذن الإمام سدا لهذه الذريعة، وحتى لا يتقاعس الناس عن صلاة الجماعة، يلا كل واحد يدير معه اثنين ولا ثلاثة، وأمتى ما يجي يصلي. لكن أما المساجد التي هي في السبيل وفي الطريق وما فيهاش لا طعن في الإمام ولا غيره، هذه لا بأس أن يصلى فيها جماعة حتى بعد أن جمع فيها الإمام الراتب. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وخرجوا ليجمعوا خارجه إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون أفذاذا إن دخلوها.
1: نعم، إذن صلاة الجماعة يا شيخ قبل الإمام الراتب وبعده، هذا ما في إمام راتب يكره صلاة أن احنا نجمعوا من غيره، هو نديروا جماعة قبله ولا نديروا جماعة بعده، مكروه. وفي أثناء هو يصلي هذا محرم، في أثناء يصلي محرم، بينما الواجب علينا. قالوا: إذن إن أردنا أن نجمع وهو قد صلى حتى لا نقع في هذا المكروه، نخرج خارج المسجد ونصلي جماعة. قالوا: اللهم إلا في المساجد الثلاث، فيصلوا فيها أفذاذا، لأن هذه صلاة الفذ فيها أفضل من صلاة الجماعة في غيرها. قال إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون أفذاذا إن دخلوها، لأن المساجد الثلاثة عندنا مسجد المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه كما ثبت في الحديث، والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما عداه، والمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما عداه، وهذا فضل عظيم، وينبغي لكل من ذهب لحج أو عمرة ويسر الله له بلوغ ذلك المقام وذلك الحرمين الشريفين أن يجتهد كل الاجتهاد في أن تكون جميع صلواته في المسجد. نتكلم على الفريضة، وأما النافلة فالأمر فيها واسع، بل لعل أفضل حتى في مسجد النبي ولا في الحرم، فإن صلاتها في البيت أفضل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نتكلم عن الصلاة المكتوبة. نعم
0: نعم نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط الاقتداء بالإمام فقال: وشرط الاقتداء نيته أولا.
1: نعم، يعني ما يجيش يا شيخ أن يعني أنصلي بديت الصلاة على أساس أني يعني بنصلي لوحدي، بعد ذلك تبين لي جماعة يصلوا ولا شخص يصلي، قلت يلا خلنا تنبيه، ما يجيش، لابد أن أنوي نية الاقتداء من البداية، ما يجيش ننويها بعد تكبيرة الإحرام، طالما دخلت في الصلاة أنويها فذان، لا يجوز لي بعد ذلك أن أنتقل من الفذ إلى الجماعة، أو بالعكس يعني لو أنا نويت الاقتداء وإني مأموم لا أستطيع أن أنفك عنه أكون من مساجينه، فلا أستطيع أن أصلي الصلاة وحدي، فيتنبه لهذا. إذن شرط الاقتداء نيته أولا، هذا المقصود. نعم.
0: ثم قال: ولزم فلا يتنقل منفرد لجماعة كعكسه.
1: هذا ما أشرنا إليه يا شيخ، يعني اللي دخل كبر تكبيرة الإحرام أنه بيصلي فذ، ما عادش يقدر وهو في أثناء الصلاة يعلق مع شخص ثاني وإنه هو ينوي الاقتداء، لا، لابد تنوي الاقتداء من الأول به. ولو أنا نويت الاقتداء ودخلت مع إمام نقدر نسيبه ونكمل لوحدي؟ قالوا لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ما تقولش أنا لا أنا خلاص بنسيبه وبنصلي لوحدي بنكملها صلاتي بروحي، لا، إذا دخلت لوحدك فكملها لوحدك، وإذا دخلت مع الإمام يلزمك أنك تكملها مع الإمام. هذا ما معناه المصنف بقوله ولزم يعني الاقتداء لو وجد، فلا يتنقل منفرد لجماعة كعكسه.
0: ثم قال: بخلاف الإمام ولو بجنازة.
1: يتكلم عن الاقتداء، ما هو يقول ابن عاشر إن رحمة الله عليه: نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي، وهذا اللي ذكرها تو المصنف. نعم، فإذن المأموم ينوي الاقتداء، أما الإمام فلا ينوي الإمامة إلا في أربع مواضع. قالوا الموضع الأول اللي هو الجمعة، لأن الجمعة واجبة فيها الجماعة فلابد أن ينوي الإمامة، والموضع الثاني اللي هو الجمع في المطر ينوي الإمامة، قال ولو كان لوحده، لأن الإمام سبق أن ذكرنا أن له حكم الجماعة، الإمام عندنا له حكم الجماعة، فلهذا ينوي الإمامة في صلاة في الجمع بين الصلاتين للمطر. وكذلك صلاة الخوف إن صليت، يعني صلى الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تحرس، وعلى صفة صلاة الخوف لأن لها صفات من هذه، صليت على هذه الطريقة، قالوا في هذه الحالة ينبغي على الإمام أنه ينوي الإمامة، لأن شرط يعني، لأن يعني لابد فيها في صحتها من من من الإمامة، فلابد أن ينوي الإمامة. وكذلك قالوا في المستخلف، المستخلف يا شيخ عندما الإمام حصل له عذر أو تذكر أنه غير متوضئ، فهذا وخرج مبادرة، بادر مباشرة وخرج من الصلاة واستخلف غيره، المستخلف هذا كان مأموم، دخل بنية أنه مأموم، فقالوا هذا يلزمه أن يغير نيته وينوي الإمامة. إذن الإمام لا يلزمه أن ينوي الإمامة إلا في أربعة مواضع: في الجمعة وفي الجمع بين الصلاتين للمطر وفي صلاة الخوف وفي المستخلف، هؤلاء ينبغي عليهم أن ينوي الإمامة، أما غير ذلك فإن الإمام لا يلزمه أن ينوي الإمامة، والمأموم دائما يلزمه الاقتداء المأموم، إذا نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف.
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا لمطر وخوفا ومستخلفا. ثم ذكر الشرط الثاني بقوله ومساواة في ذات الصلاة وصفتها وزمنها إلا نفلا خلف فرض.
1: نعم، من شروط صحة الاقتداء يا شيخ عندنا المساواة في ذات الصلاة، ونتكلم على الفرض الفرائض هنا، أما النفل خلف الفرض فسيأتي استثناءه للمصنف. بالنسبة للفرائض لابد أن يعني عندما أنا أتم بك يا شيخ لابد الصلاة تكون ذات الصلاة، يعني ظهر أو عصر أو مغرب أو كذا، ما يكونش ظهر خلف عصر أو عشاء خلف ظهر، أو لابد من اتحاد. ودليلنا في ذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، قال وأي اختلاف أعظم من اختلاف النية بين الإمام والمأموم. هذا شيء يا شيخ، إذن في ذات الصلاة وصفتها، صفة الصلاة إما أن تكون أداء وإما أن تكون قضاء، فلابد من اتحاد الصفة في الصلاة التي أتم فيها أنا بك يا شيخ عبد الرحمن، أنت إمام وأنا مأموم، لابد أن صفة الصلاة تكون أداء أو قضاء، ما فيش بأس. الجماعة تسن في الصلاة ولو في القضاء، لكن لابد أن تكون ذات الصلاة يا شيخ، وتكون الصفة نفس الشيء، يا الاثنين نكونوا أداء يا الاثنين نكونوا قضاء. والأمر الثالث اللي هو زمنها، يعني ما يجيش يا شيخ أن أأتم بك أعلن قضاء عليك أنت قضاء وعلي أنا قضاء. طيب أنت عليك قضاء ظهر يوم الأربعاء وأن علي قضاء ظهر يوم الخميس، توا ذات الصلاة الزوز ظهر يا شيخ، باهي كويس، إذن ذات الصلاة وصفتها الاثنين عندنا قضاء، لكن الزمن يختلف، واحدة ظهر الأربعاء واحدة ظهر الخميس. فإذن لابد حتى يصح الاقتداء، ونتكلم احنا على شروط صحة الاقتداء، لابد من المساواة بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة في عين الصلاة وفي صفاتها من أداء وقضاء وفي زمنها لأي يوم هذه الصلاة. نعم.
0: ثم قال فلا يصح صبح بعد شمس بمن أدرك ركعة قبلها.
1: نعم، شوف يا شيخ، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وطلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية، وشخص ما صلاش الصبح، قالوا لا يأتم به، لماذا لا يأتم به؟ قالوا لأن هذا صلاته أداء كلها، لأن صلاته أداء وهذاك بصلاته قضاء، فينبغي أن تتحد إذن المساواة بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة وصفاتها وزمنها. وهنا طبعا هذا على القول المشهور يا شيخ، وأن الصلاة كلها يعني ستكون أداء، اللي هي قال الشنقيطي في مراقي السعود فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرن، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، اللي ذكرناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وكذلك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا دليل على أن صلاتها كلها أداء. وكونه أي الأداء، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. على هذا القول يمشي الائتمام هنا يا شيخ، يمشي الائتمام، لكن على القول المشهور والمعتمد في المذهب وأن كلها أداء وهذا الراجح هو لا يجوز الائتمام عندنا. لماذا؟ لعدم المساواة بين الإمام والمأموم في صفة الصلاة، واحد صلاتها أداء والآخر صلاتها قضاء. واضح يا شيخ؟
0: واضح. ثم ذكر الشرط الثالث فقال ومتابعة في إحرام وسلام، فالمساواة مبطلة وحرم سبقه في غيرهما وكره مساواته وأمر بعوده له إن علم وكره مساواته وأمر بعوده له إن علم إدراكه. تفضل شيخ.
1: نعم، شوف يا شيخ هنا إذن عندنا الشرط الثالث من شروط الاقتداء هو المتابعة في الإحرام والسلام. المأموم لابد أن يتابع الإمام في الإحرام اللي هو تكبيرة الإحرام الله أكبر، وفي السلام ما يسلمش قبله. فلو ساواه كبر معه، الإمام كيف بيقول الله أكبر، المأموم قال معاه الله أكبر، قالوا تبطل صلاته. ولو سبقه من باب أولى سواء في التكبير ولا في الإحرام، ولهذا قال ابن عاشر عند ذكره لفروض الصلاة وكذا قال تابع مأموم بإحرام سلام، لو سبقه أو ساواه فإن صلاته تبطل. وفي غير تكبيرة الإحرام والسلام إن يعني سبقه قالوا هذا حرام، وإن ساواه فهذا مكروه. طيب إن سبقه قالوا المطلوب منه أن يرجع، مثلا أنا أحيانا يصير حتى سهوا هذا الأمر، سهوت فسجدت قبل أن يسجد الإمام ولا حتى بالنسبة للسهو، بالنسبة حتى لما ذكرناه في يعني طالما ذكرنا السهو يا شيخ، بالنسبة لسبق المأموم للإمام في السلام إذا كان سهوا لا تبطل وتولي وتسلم معه ما فيش بأس، لكن الذي يبطل هو التعمد يعني التعمد. وبالنسبة لتكبيرة الإحرام يعيد التكبير، يعيد التكبير من جديد. من سهى وكبر قبل إمامه وبعدها سمع الإمام كيف كبر يحسبه هو كبر، نقول له عاود التكبير من جديد. وبالنسبة في غير تكبيرة الإحرام والسلام قلنا المساواة مكروهة مش محرمة، والسبق كانك انت سبقت سجدت قبل ركعت قبله قالوا هذا مكروه، محرم. اذا المساواة مكروهة، نعود المساواة مكروهة يا شيخ، والسبق محرم. واذا انا سبقته انا مطالب ومأمور بالعود، نرجع مثلا سجدت قبله وهو قاعد بين السجدتين ارجع للموضع الذي هو فيه. وقيل أنك الأمر بالعود هذا وجوبا وقيل استحبابا أو استنانا يعني أنك ترجع، فإذا لم ترجع واستمرت في صلاتك ما تبطلش الصلاة، لكن الأولى في حقك كانك أنت سبقته أنك أنت ماذا أنك أنت ترجع للموضع الذي فيه الإمام وتسجد أو تركع أو غير ذلك بعده. إذن يا شيخ عندنا تكبيرة الإحرام والسلام هذه تؤدي المساواة والسبق يؤديان إلى بطلان الصلاة، وعندنا باقي الأركان قالوا هذه المساواة مكروهة والسبق محرم، ويؤمر من سبق إمامه في أحد الأركان غير التكبير والسلام بأن يرجع أو أن يعود إلى خلف الإمام ويأتم به وجوبا وقيل استنانا. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يفعله المسبوق إذا وجد الإمام في ركوع أو سجود أو جلوس، فقال وكبر المسبوق بعد الإحرام لركوع أو سجود لا لجلوس ولا يؤخر.
1: نعم، هذه المسألة يعني مهمة ويغفل عنها البعض ويقعد واقف يا شيخ ويستنى في الإمام لن يرفع للركعة التي تليها، ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال وأحرم المسبوق فورا طول، وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابع إن سلم الإمام قام قضى إلى نهاية ما قال. لكن الذي يهم نحن يا شيخ لما نجي أنا مسبوق نكبر مباشرة وندخل مع إمامي، سواء لقيته ساجد ولا راكع ولا جالس للتشهد نكبر وندخل معه في الصلاة. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل. طيب أنا كبرت تكبيرة الإحرام من قيام، قال أنت مطالب بتكبيرة أخرى إذا وجدته ساجدا أو راكعا بدير تكبيرة أخرى تكبيرة الانتقال، وهذه لو ما درتهاش يرفعها عليك الإمام، لكن الأولى أنك أنت تديرها. لكن لو لقيته قائم أو لقيته جالس للتشهد أو بين السجدتين ما تكبرش تكبيرة أخرى، كبر تكبيرة الإحرام من قيام واجلس معه مباشرة أو تقف معه مباشرة، ولا يلزمك ماذا؟ ولا يلزمك تكبيرة أخرى. إذن يلزمك تكبيرة أخرى بعد تكبيرة الإحرام إذا ألفيته أو وجدته راكعا أو ساجدا. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وقام للقضاء بتكبير إن جلس في. ثم قال رحمه الله تعالى: وقام للقضاء بتكبير إن جلس في ثانيته، وإلا فلا، إلا مدرك دون ركعة.
1: نعم يا شيخ، من أدرك الإمام وتحصل معه على شفع، فإنه لما يسلم الإمام يقوم مكبرا إن حصل معه شفع أو أقل من شفع. ولهذا قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه: كبر إن سلم الإمام قام قاضي أقواله في الفعال بانية، كبر. يعني لما بترجع أنت بتجيب شن اللي فاتك من صلاتك، بتقوم بتكبير إن أدركت مع الإمام ركعتين. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: وقام للقضاء بتكبير إن جلس في ثانيته، هو أي ثانية المأموم المسبوق به. وإلا فلا، إلا يعني لو أدركتها أنا، أدركت واحدة أو أدركت ثلاثة، عندما أقوم لا أقوم مكبرا، هو يسلم وأنا نوقف من غير تكبير. إذن كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، والسهو إذاك احتمل. إذن لما نين نوض ونجيب اللي فاتني من صلاتي، كان يعني حصلت ركعتين أو ما حصلتش ولا ركعة، النوض مكبر. وكان يعني حصلت معاه ثلاثة أو واحدة، أقوم من غير تكبير. والسر في هذا يا شيخ، لأني لو حصلت اثنين يعني أن التشهد هذا كان في موضعه، فأقوم وكأني قائم من التشهد الوسطي. ولو ما حصلتش ولا ركعة، قالوا بتنوض تكبر وكأنك بتفتتح صلاتك. ولو حصلت أنت واحدة أو ثلاثة، التشهد هذا لا يشرع في حقك، أنت فقط تنتظر الإمام حتى يسلم لتقوم وتأتي بما عليك. فأنت يعني مش التشهد هذا يعني محسوب بصلاتك، وإنما أنت تنتظر الإمام، فلهذا لا تكبر، لأنك أنت سبق أن كبرت من السجود للجلوس، فلا تكبر ثانية. نعم.
0: قال: وإلا فلا، إلا مدرك دون ركعة.
1: نعم، أشرنا إليه.
0: نعم. ثم قال: وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة، فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء.
1: نعم، هذا المشهور في المذهب عندنا يا شيخ، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولكن يعني يصر البعض أن على موضوع البناء. شوف، المذهب عندنا يا شيخ كما أشار إليه ابن عاشر وكما ذكره المصنف هنا: البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه: إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله هو في الفعال بانية. وبالنسبة لكونك تأتي بها كما فاتتك من جهر أو سر، السورة وفاتحة وغيرها، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم. وليراجع في ذلك ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكذلك ما ذكره الموفق بن قدامة في المغني. نسب القول بأنك في يعني المسبوق يأتي بصلاته كما فاتته فيما يتعلق بالأقوال، وأنك تقرأها زي ما فاتتك، لجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والقول الآخر اللي هو لا، أنك تجيبها بتديرها آخر صلاتك وكذا، هذا هي المسألة مسألة تانية شيخ. تو عندنا مسألة: الذي أدركه المسبوق هل يعد مع الإمام آخر صلاته ولا أول صلاته؟ هذه بروح، وفي اللي عدها مسألة لفظية لا يترتب عليها ثمرة في الفروع. والتي يهمنا: ما الذي قال الجمهور من السلف والأئمة، ما الذي قالوه؟ هل آتي بها كما فاتتني، أم آتي بها يعني وكأنها آخر صلاة نجيبها فاتحة بس؟ مثلا أنا أدركت الأخريين أو الأخيرتين في صلاة العشاء مع الإمام، وقمت بعد أن سلم الإمام، قمت لآتي بركعتين، هل آتي بهما فاتحة وسورة، ولا نجيبهم بس يعني فاتحة فقط؟ الذي ذهب إليه إسحاق وداود وبعض أهل العلم تجيبهم فاتحة بس، والذي ذهب عليه الجمهور كما ذكر ابن عبد البر والموفق ابن قدامة في المغني قالوا أنك نسبوه للجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنك تأتي بها كما فاتتك، وهذا مذهب مالك في ذلك. وعندنا شيخ البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال، يعني في الأقوال تجيبها زي ما فاتتك، والمقصود بالأقوال عندنا يعني القراءة بس، والأفعال ما عدا القراءة، حتى القنوت وغيرها والتسميع وكذا يعدوا فيه من الأفعال. فإذا تقضي في الأقوال تجيبها زي ما فاتتك من صفتها سورة وفاتحة ولا جهر ولا سر ولا غيرها، وتبني في الأفعال اللي هي أفعال الصلاة من التشهد وغيرها، بل حتى القنوت، حتى القنوت في الصلاة. مثلا في صلاة الصبح أنا فاتتني الركعة الأولى وأدركت مع الإمام الركعة الثانية وقنت إمامي، وبعد ذلك أتيت أنا سلم إمامي فقمت لآتي بركعة أولى، وهنا لابد بجيبها فاتحة وسورة وجهر عند الجميع، اللهم إلا كان الحكاية تشوش وفيه مصلين تراعي هذا الأمر وما تجهرش، يعني تجيب أدنى الجهر وخلاص. شوف يا شيخ هنا قالوا ينبغي أن آتي بماذا؟ أن آتي بالقنوت في الركعة الثانية، لأن علماءنا يعدون الأقوال في هذه المسألة خاصة بالقراءة بس، في صفة القراءة وجهر وسر وسورة وغيره، أما ما يتعلق بالقنوت وبالتسميع وغيره وبالتشهد وكذا قالوا هذا كله يعد من الأفعال، فغير القراءة يعد كله من الأفعال، يعني نبني فيه بناء. باهي كويس يا شيخ. لما ندرك مع إمامي مثلا صلاة المغرب على سبيل المثال الركعة الأخيرة، هنا فيما يتعلق بالأقوال أعدها الذي أدركت آخر صلاتي وآتي بها كما فاتتني في القراءة، يعني أقف وآتي بركعة فاتحة وسورة وجهر كان ما فيش تشويش على المصلين اللي بجانبي كما هذا بحسب، ونجيب أدنى الجهر أو أعلى السر. طيب ونجلس تو بنبني لأني عندي ركعة أنا بس قبل، وبنبني عليها في الأفعال، بنجيب ركعة إذن فاتحة وسورة زي ما فاتتني وندير تشهد مش يبدو عندي ركعتين، وأقف للركعة الثالثة ونجيبها فاتحة وسورة مثل ما فاتتني وندير التشهد الأخير. إذن إن سلم الإمام قام قاضية أقواله وفي الفعال بانية، وما يتعلق بأحكام المسبوق لعل يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل إن كان الوقت قد قارب من الانتهاء، لعلنا نرجئها في حلقة أخرى إن شاء الله نتناولها بشيء من التفصيل.
0: نعم إن شاء الله. نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يسأل ويقول أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناها في الصيام امتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك انت نويت صيام عرفة وما نويتش به القضاء فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
4: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش والسيارة اللي قبل صدمته، يعني فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
5: الحقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
4: نعم.
5: والابتداء يعني كالدوام. يعني إذا قلنا الترك كالفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك كالفعل يعتبر. إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فإنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل.
4: نعم.
5: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. كان المفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير المفروض المقاتل ويمكن انقاذه، وانت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور اهل العلم. فالفتوى تكون باستفصال عن حاله هذا الشخص في تلك الحاله.
4: انا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج انه يرجع لتقرير الطب وكذا
5: بالضبط يعني، الله اعلم حتى تكون فتوى دقيقه. نعم. من ناحيه. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك في فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. بعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي وتو يتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما دي الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. فيعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ليس يعني إعذار شرعي في نهاية قدر الروح واجب عليك شرعا، حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة، لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل. والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخذ القرار في تلك اللحظة، ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا، فأنت موجود عند الله سبحانه وتعالى وقد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك.
4: نعم.
5: معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك قديك أن هذا مش ضارب، هذا الخاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
4: إذن هي ما شافاش.
5: نعم.
4: اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه و موقفش.
5: موقفش يعني قد اللي هو المشارك هنا في الضرب. يعني إذن هو مشارك في الضرب هنا يعني، ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا، لأن هذا الواجب الإسعاف هنا. قلنا بك تمسنا العذر، وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي لا، لكن قد يحدث الارتباك والإنسان يخاف أن يتهم يعني، وهذا بالذات يعني إذا هو ضربة
4: متسبب
5: آثم يعني. متسبب فيه تبدأ عملية بعدين الفيصل هل هو
4: تتشطر
5: تتشطر الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل، هذه تبدأ يرجع فيها التقرير الطبيب الشرعي، أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ. هذه المسألة، ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب وتدخل في حتى الدية. وهذه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه عالما تكون الدية بالضبط، يعني قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتة، أو هو الأول هو أنفذ المقاتة والثاني ضرب، يعني أو باعتبار يعني فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتخيل حتى المحضر الجهات الضبطية يعني
4: نعم
5: هي تبين هذا الأمر، يعني على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
4: واضح شيخ.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-15-0. عندنا أولا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. هذا سائل يقول: ما حكم من يصلي ولكنه لا يشعر بخشوع في صلاته، وهل تقبل صلاته؟ أنقول أولا، قال: ما حكم من يصلي ولكنه لا يشعر بخشوع من صلاته؟ الصلاة في حد ذاتها بقصد الامتثال يتاب عليه الإنسان، يصلي بقصد الامتثال لله سبحانه وتعالى ابتداء، ثم بعد ذلك يحاول أن يحقق ما هو مطلوب في صلاته. ومن أهم هذه الأشياء، كما سأل السائل، ذكر قضية الخشوع. الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المصلي أن الناس تصلي، ومن الناس من يكتب له عشر الصلاة، ومنهم من يكتب له تسع الصلاة، ومنهم من يكتب له ثمن الصلاة، إلى غير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاءت نصوص أخرى بأن الإنسان المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، يعني ليس له من أجر يتاب عليه من في الصلاة إلا بقدر ما عقل منها، بقدر ما حضر فيها عقله. ولكن ابتداء عليه أن يقصد الامتثال في إقامة الصلاة، امتثال لله عز وجل، حتى يتاب على الحد الأدنى، ثم بعد ذلك يتفاوت الناس في إدراك هذا الأجر. وكونه لا يشعر بهذا، طبعا الفقهاء نصوا على أن الإنسان يحاول أن يفرغ نفسه بقدر الإمكان، ولهذا نهينا عن الصلاة والإنسان مشغول البال بأي شيء من الأشياء، كأن إذا حضر الطعام يقول: أقدم الطعام قبل الأكل، قبل الصلاة، حتى لا تنشغل بالتفكير في الطعام في خلال الصلاة. نعم، عندنا أخ عماد، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: مثلك يا شيخ، كان عندي بوي.
1: إيه. نعم، الأخ إبراهيم، تفضل.
3: السلام عليكم شيخ النفاتي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: حياك الله شيخ النفاتي، نفع الله بعلمك إن شاء الله.
1: وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
3: الله
1: آمين آمين، وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير.
3: شيخ النفاتي، بالله عندي تنويه، البث بتاع القناة على الراديو مقطوع في مدينة مصراتة، بالله تنوع عليه، علشان يوصلوا المسؤولين في القناة، ممكن يصلحوه والله.
1: باهي.
3: يومين ما نسمعوش صوتكم الطيب والله.
1: باهي. حاضر. اي والله، ربي يوفقه ان شاء الله. نعم، إذا ما يتعلق بالسؤال الأخ الأول وهو الذي سأل عن قضية الخشوع، نقول له هذه من أعظم القضايا في الصلاة التي ينبغي أن يقصدها الإنسان، ولكن لما هي كانت المسألة تحتاج إلى مجاهدة في تحقيق هذا المعنى، عليه الإنسان أن يحاول دائما يعني الاستمرار إلى الأفضل. فلذلك مما يعين على هذا تفريغ النفس والقلب من الشواغل الأخرى، كمثال كما انحضر الطعام وصلاة الحاقن يعني اللي هو نقول احنا يعني نفسه يتحامل نقول احنا حقنا البول او الريح وكذا، يقول راه ممكن تكون من المكروه وقد تكون من الباطل لانك انت مشغول نفسك بهذا الى غير ذلك. ونهينا عن اشغال المصلي ونهينا عن المرور من امام المصلي، كل هذا يصب في إعانة المصلي. الحقيقة من الحكم أنها تصب في إعانة المصلي على أن يحضر في صلاته بقلبه لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ما يعينه على هذا أن يصحضر الإنسان الخوف والرجاء. الخوف خوفه من الله عز وجل أن يعجل له العقوبة في هذه الدنيا، أو أن يعذب في قبره، أو أن يعذب في الدار الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وكذلك يستحضر الرجاء أنه يرجو من الله عز وجل المتوبة وزيادة النعم والخيرات، فهو المنعم سبحانه وتعالى على عباده. ثم بعد ذلك يعني يتتبع ما يذكره من قرآن ومن أذكار عامة، لما يأتي للفاتحة يتذكر أنه لم يقول الحمد لله رب العالمين، يستحضر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعم، نعمة البصر، الكلام، السمع، الأقدام، المال، ويحمد الله عز وجل إذا فقد من فقد شيء منها، لأن احنا قلنا نعمة البصر فيه اللي كفيف، نعمة السمع فيه اللي ما يسمعش. نقول أنت تحمد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. فأنت موعود بتكفير الذنوب وزيادة الأجور، إما اللي عنده أي إصابة في جسمه، في ماله، في أي وجه من الوجوه يعني، فالله عز وجل الكريم. وكما قال صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن ولا يكون إلا المؤمن، إن أصابته سراء يعني حاجة طيبة فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء فصبر فله الجنة. إذن يشكر للسراء ويصبر على الضراء. فالإنسان يحمد الله على كل حال، وهو أهل لأن يحمد جل جلاله، وهكذا يمشي بهذه

0: وإذا قال الإنسان المصلي الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال المصلي ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إلى آخر الفاتحة يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فيستحضر الإنسان هذه المعاني الطيبة، وكذلك لما يركع يستحضر أنه خاضع لله، ويستحضر عظيم يعني قدر الله عز وجل، ويناجي ربه بقوله سبحان ربي العظيم. وكذلك في السجود يعني هو أذل ما يكون الإنسان لله عز وجل في سجوده، وضع جبينه على الأرض، ولهذا يقول سبحان ربي الأعلى ويدعو الله عز وجل، وهكذا يستمر في صلاته. يعني حاول يستحضر معاني الكلمات ومعاني الحركات اللي يأتي بها، لعل الله عز وجل يهديه بعد ذلك ويوفقه إلى هذا المعنى، وهو كما قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكما تقدم الناس تتفاوت في هذا من حال إلى حال، من حال إلى حال، فلربما صلى الإنسان ولم يذكر من صلاته شيء إلا حال التسليم، وهذه من الغفلة والعياذ بالله، ولربما استحضر في ركوعه، وإن وربما استحضر حضر قلبه في سجوده، فالإنسان يجاهد نفسه. لكن هل تقبل صلاته؟ العلماء الحقيقة تكلموا في هذا الباب، لكن نقول إحنا إن شاء الله الصلاة مقبولة، كونها تصح الصلاة صحيح الصلاة، لكن يقبل منك بقدر ما حضر عقلك كما جاء في الأثر، بقدر ما عقل منها. يتفاوت الناس في هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع. ثم سأل مثلا سائل آخر، قال شخص أدرك الإمام راكعا لكنه باي. الأخ عماد تفضل.
1: ما عندي الوالدة متوفية
0: إيه،
1: وعندي مرتبوي قاعد مع أبوي في أرضها، وأرضها هي طبعا أرضها هي ملكة هي
0: إيه،
1: ملك الله فهمتني
0: إيه.
1: أنا مصيرة مشكلة هيك ما عادش قد نمشي لأبوي فهمتني
0: إيه،
1: وهي ما تبيش من يجي غادي، وأنا نكلم فيه أبوي بالتليفون إيه، مرات نشبحها مرات نشبحش فيه، نكلم فيه أكثر حاجة بالتليفون
0: إيه.
1: باهي
0: حاضر تسمع الجواب. يا انت كان قمشيت فيه مشكلة بينك وبين اهل بوكو؟
1: فيه مشكلة هي.
0: باهي حاضر
1: ان رزقها ما تبيش من الجاعة غادي.
0: باهي حاضر تسمع الجواب بإذن الله. قال رجل أدرك الإمام راكعا لكنه لم يطمئن في الركوع، فهل تحسب له الركعة؟ نقول نعم، ماذا ما أدرك الإمام قبل أن يستقل الإمام راكعا قائما، قبل أن يستقل في قيامه، نقول أدركت الركعة إن شاء الله. لكن لو شك الإنسان بأنه وصل إلى حد الركوع بعد أن وقف الإمام، نقول هذا عليك أنك أنت تعيد هذه الركعة. لكن ماذا ما أنت وصلت لحد الركوع قبل الإمام ينتصب قائما، نقول أنت إن شاء الله أدركت الركعة وتحسب لك هذه الركعة، ثم تحقق من الطمأنينة ولو المقدار اليسير، لأنك أنت بتلحق على الإمام في حال الرفوع في حال الرفع. لأن صحيح هو إنسان لما يركع مطالب أن يبقى شوية داب التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا في الركوع، وله أن يأتي ببعض الأذكار المشروعة فيه في الركوع. لكن في حالة اللي ذكرها نعم، لما الإمام رفع هو من تمام أن يأتم الإنسان بالإمام المتابعة، فما يبقاش الإنسان راكع يسبح والإمام رافع. فنقول أنت حتى ركعت ما تقول ما تطولش تقول أني بنتم التسبيح وبنتم المناجات، ولكن عليك أنك أنت بمجرد تحقق أدنى ما يحقق الفرض في الطمأنينة، عجل بمتابعة الإمام بالقيام. الأخ أنور تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا فضيلة الشيخ شن حالك؟
0: الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا تفضل.
2: ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: أي أيوة والله وإياكم إن شاء الله.
2: معلش يعني عندي سؤال يا فضيلة الشيخ، أنا مرة جالس في صلاة الجمعة لكن الشيخ لما في النهاية بخلاص يقرأ في التشهد بس بالسلام شوية نتلفت السهون على اليمين وبعدين سقطت باهي. والسؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، هل الشفع والوتر يتصلوا مع بعضهم الثلاثة ركعات عادي ولا ركعتين بروحهم وركعة بروحها؟
0: باي حاضر
2: باي شكرا حضرتك وجه محمد ربي يحفظك.
0: الله يبارك فيك.

0: Nein.
1: سيتأخر قال ما حكم من يتأخر عن الصلاة بسبب العمل ثم يجمع صلوات اليوم في الليل؟ هذا طبعا لعل تكرر السؤال الحقيقة في مرات عديدة، ولكن الأخ السائل نقول له والله هي التأخير ممنوع، لأن حدود الوقت الذي أمرنا بأن نحن نقيم فيه الصلاة مش كيف نبو احنا نوزعوه كيف نبو في وقت في أحوال في أزمان اليوم، أو أن نحن نجمعوه في آخر الليل والآخر النهار، هذا محدد بالوحي، هذا أمر نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين له صلاة الظهر، ثم بين له صلاة العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الصبح، في أول بين له أول الوقت وآخر الوقت، وقال ما بين هذين وقت. جبريل عليه السلام هو اللي حدد الأوقات للصلوات، فإحنا ما عندناش حق أن نأخر الصلاة عن وقتها، ولذلك الوقت اللي ما بين الصلاتين هذا الذي يسمى بالوقت الاختياري. الظهر عندها وقت اختياري تقدر تنتظر لعل من أطول الأوقات صلاة الظهر، من بجرد الأذان إلى قبيل صلاة العصر، هذا كله وقت اختياري، بعد من أذان العصر وبرا غادي يبقى هذا ضروري للظهر، حرام عليك تأخرها أكثر من هيك. العصر كذلك تبدأ من عندما يصير ذو كل شيء مثله، هو اللي هو وقت يؤدم فيه العصر، إلى أن يصير ذو كل شيء مثليها وقت الاصفرار ينتهي، معنى العشية ما زالت طويلة، لكن حرام عليه الإنسان يأخرها لنهاية المساء. نقول أنت دخلت في الوقت الضروري، يلا عجل بالعصر اللي صلي في قبل المغرب، نقول حين نصف ساعة، نقول صحيح وقتها أداء، لكن يسمى وقت ضروري مش اختياري، حرام عليه الإنسان، حرام عليه الإنسان يأخر الصلاة ذلك الوقت، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار اللي هم منهم الغافل والناسي والنائم والمرأة التي طهرت في ذلك الوقت. على العموم هذا لا يكون إلا أصحاب الأعذار. ومثلها المغرب عنده وقت، والعشاء عنده وقت، والصبح عنده وقت، فما يبقاش الإنسان يقول نجمعهم كلهم نصليهم في الليل مع بعضهم، نقول حرام عليك، حرام، مع أنه واجب عليه يصليهم، لكن حرام عليه هذا التأخير. وبعضهم ذكر الوعيد في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الويل هو وادي من أودية جهنم يجري بالعذاب، أعاذنا الله وإياكم، وهذا هو أعده الله عز وجل لمن يخرج الصلاة عن وقتها، لمن يخرج الصلاة عن وقتها الاختياري. بعض العلماء قال أعده الله عز وجل فهو وادي يجري بالعذاب لهؤلاء الناس، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. الأخ علي تفضل.
2: تفضل شيخ إن شاء الله، الله يفتح عليك ويديك عليك إن شاء الله.
1: أي والله وإياكم إن شاء الله.
2: الله ما فيه اليوم شيخ، أنا خايف مظلم أن نحكي القصة على عجالة عاصم تعطيك درس فأربيه وفيه إن شاء الله.
1: تفضل.
2: أنا جوز من مرة، جوز من مرأة أرملة ومن ملحتم بناتها ثم مرة وشهور أخوها وعمها قالوا لي مقدم ومؤخر إحنا ما نبغى شيء. حزت بنفسي لبنيتين وجود في دامة وتلمنا ما يصيرش، راني من جرى مقدم 1000 دينار مؤخرة 5 ليرات دام، يقول لي بارك الله فيك بيك بارك الله. بعد مرور 4 شهور للأسف ما دايما ملحتم من تعلي صوت من قلة احترام من هذا حاجات رمليا من يعمل الله نيدي خاصة لله، وانا اللي جاب الصدر يرى اللي يقول هون كراني نبي نعطي، لكن في منا جو قال لي لا مش عارف كيف دي درس فيك طيب، قال لي لحد طلعت من الحوش قبل ما تطلع من الحوش قال لك انت ما درتش، انت ما درتش في ما اعطيتني شيء وما وقفتش مع اصداري وش اللي لقيت منك انا. حد جات كذا قلت له صدق رسول الله فسكتت انا ما عادش بتكلم اخويا قلت له اجي استلم اجي تمشي. فسؤالي هنا يا شيخ مؤخر صدق بالنسبه للمحكمه، المحكمه قالولي اليوم شاف المحكمة أنا مش أنت بتطلق تمام، قالولي ما تبيش تعطاه يعني نحطه لها على المرتب قسم من صفر يخصمه مربع مرتب أو تعطيهمها. أنا بين ربي عندي فلوس اليوم كان ربي تبي نصيبه من الدنيا من نخده ما يقارب 160,000 تمام، مؤخري حوالي 33,000، فهل أنا لازم نعطيهم لها طول لأن أنا مراعي ربي لأن عنده هتامة وقراية فتشوف فيها الأحسن أن نعطيهم لها. أرى تقولي لا أشار عن يعني جوزك كيف وجوزك
1: أنت الصداق بش كنت ما قالوا لك ما يبوا شيء هم
2: كيف؟
1: الصداق قداش مدير لها صداق أنت؟
2: أنا درت لها 1000 مقدم و5 ليرات مؤخر.
1: 5 ليرات به تمام.
2: أي نعم.
1: نعم
2: كيف شيخ؟
1: باهي خلاص، لا هذا اللي نتوضح منك. تمام باهي، واضح الجو السؤال باهي. حاضر.
2: أنا خايف الله أني نظلم نتامهم، لأن الله يعلم الله حبي ليهم لآخر لحظة، فما نبي حتى الفلوس ما أعطيهم هذا حقها.
1: وأنت معاش،
2: وأنت
1: معاش فرصة لردها والإصلاح بينكم.
2: والله أنا أبوي أنا أرني مش من فئات توا ولا شيء، لكن اللي نقول لك عليه ما مش من فئات نية الناس، كان بيني وبينها عشرة توا طلعتني أنا مش ما نشوفش للصغار. والله نوضع قبل الليل، أنا كنت متجوز وعندي صوت الصغار، نوضع قبل الليل وقت يا راقدة، خايف الله نظلم صغاره، ما معاملتي في الصغار نغطي فيهم وندفي فيهم في الليل، نوض مخلوق نقول لا ربي تو ربي حسدني، أنا يعني درت الفرق
1: بارك الله
2: في
1: فيك
2: في كل شيء. فيوم يوم
1: باهي باهي باهي، واضح
2: رجلي لو
1: يا اخ علي باهي باهي. حاضر،
2: نعم
1: حنجاوب، حنجاوبك على سؤالك باذن الله سبحانه.
2: بارك الله فيك
1: ابوي. اي والله ان شاء الله ان شاء الله. نعم. هذا ما يتعلق بقضية تأخير الصلاة، لا تكون إلا لأصحاب العذر، لكن لو أخر نقول صليهم واستغفر، اللي أخر حتى تعمد يستغفر الله عز وجل. تفضل تفضل.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
0: بالنسبة لما نقرأ القرآن وجي آيات جزاءهم الجنة، وأني نقطع القرآن نقول اللهم اجعلني منهم، أو جزاءهم النار نقول اللهم اجعلنا منها، أو آية وصلى عليه وسلم تسليما نقول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا أو لا؟
1: باهي حاضر حاضر حاضر. نعم. لو جئنا لأسئلة الإخوة الذين اتصلوا قبل قليل، نبدأ بالأخ عماد بارك الله فيه. قال أبوه مع زوجة أبيه، يعني أبوه ساكن مع زوجة أبوه. الأخ عماد أبوه متزوج مرأة من غير أم عماد وساكن مع هذه الزوجة في بيتها، لكن قال العلاقة سيئة بين عماد وبين زوجة أبوه، ومنعتهم من الذهاب إلى بيتها، فهل يكفيها أن يكلم أبوه بالهاتف؟ والله ما يكفي شيء. نقول له يا أخ عماد، أبوك ما دام مرتاح مع المرأة هذه يكفي هذا الكلام بالهاتف، ما دام راضي، ما دام راضي، لأن الإنسان مطالب بالصلة بالوصل، وصلة الرحم تقع بأدنى شيء وهو أن يتصل الإنسان بالطرف الآخر ولو بالهاتف هاتفيا، لكن الإنسان إذا كان صاحبه ما يكفيش الهاتف، في اللي يبقى عند أمه ولا أبوه مرضى، في اللي حتى صحيح مش مريض ولكن يبيه بيحضر أمامه بيشوفه متشوق لرؤيته، ما ينفعش الهاتف، ما ينفعش الهاتف إذا كان الأب ولا الأم متشوقين لرؤية ولدهم يبي يكلم فيهم بالهاتف وما يجيهمش، نقول لا تمشي لهم. وإذا كان هم يبوا المال وما عندهمش، هو عند المال الصلة هذه يبقى بالإعطاء، أمك محتاجة ولا أبوك محتاج وأنت عندك المال، نقول أنت صلة الرحم تكون بالذهاب وإعطاء المال، تنفق عليهم وتعطيهم الكسوة وتعطيهم الدواء. لكن لو كان أبوك يا أخي عماد أنت في غناء، يعني ربي غنيه بالمال أو عايش معها المرأة هذه في رزقها وفي حوشها وهو مرتاح، وهو حتى ما مشيتلاش راضي، راضي، إذا كان أبوك راضي عليك حتى ما مشيتلاش يكفي الهاتف، يكفي الهاتف، ومش لازم تمشي له أنت شخصيا إذا كان بتسبب له في مشكلة مع المرأة هذه، فساعده معلش كلمة بالهاتف وهي إن شاء الله ربي يهديها. نعم. وطبعا العلاقة بين زوجة الأب وبين الربيب، لأن هذا ربيبها عماد، في الغالب هي العلاقة تبقى يعني متوترة هكذا، ولهذا من اللي يوفق ربي سبحانه وتعالى يغلب نفسه، المرأة اللي تتزوج رجل عنده أبناء تحاول تغلب نفسها وتشفق على الأبناء، تشفق عليهم ويعني وتراضيهم بقدر الإمكان. والربائب أمام زوجة الأب كثير ما يقع، تقع الشحناء بينهم، لكن نقول للموفق حتى هو اللي غلب نفسه وحاول يحسن إلى المرأة، يحسن إلى زوجة أبيه، لأنها أصبحت محرم من المحارم، بل هذه زوجة الأب راه من المحرم الدائم، حتى اللي مات أبوه مثلا وقعدت هي، هذه من المحرم الدائم اللي تقدر تقعد تسكن معاها وتقدر تسافر معاها وتحج بها وتعتمر معاك، محرم دائم، ولذلك الإحسان لها مطلوب، فهي ما بوش نقول زي الأم بالضبط، لكن هي نزلت منزلة الأم في مقامها لما هو كانت هي زوجة الأب. فالإحسان مطلوب. نعم باهي الأخ علي هذا اللي زوج من أرملة. نعم الأخ علي باهي. خلي حاضر نجاوبه يا أخ علي. أولا أنت قلت قالوا لك ما نبو شيء، طبعا هذا حتى في من جديد رأوا ما يملكش واحد يقول لك ما نبي شيء. في الصداق فيه حد أدنى، حد أدنى وهو حق الله عز وجل. حتى المرأة تقول لك ما نبيش صداق بكل ما تقدرش. نقولها أقل شيء يشرع ربع دينار، والربع الدينار راهو مش ربع جنيه متاعنا، هذا مش ربع جنيه متاعنا، هذا متاع 25 قرش. الربع الدينار ربع دينار الذهبي، ربع دينار ذهبي، والربع والدينار الذهبي هو 4 غرامات وربع، 4 غرامات ذهب بعيار 24 وربع، أقل شيء ربعهم اللي هو جرام وكسر. يعني اللي بيعطي أقل المهر يعطي أقل شيء جرام ذهب 24 وربع. هني في الحال هذا يبقى نقول احنا اللي يعطيه 2000 ولا 2500 ولا كذا، لو قلنا هذا طبعا ترجع لسعر الذهب، يمكن يكون هذا أقل المهر. بعدها مش واجب يشرطوا عليها زيدوه مؤخر ويزيدوه حاجيات، هذا اللي بيساعد أقل شيء صاحبه، ما يقدرش ينقص أكثر من هكي. وبعدها كونك أنت بارك الله فيك تطوعت لها بالليرات، تطوعت لها بالليرات، هذا فضل منك، فضل منك وما تندمش عليه، لأن الزواج مبني على المكارمة، مش زي البيع والشراء مبني على المشاحة، مبني على المكارمة. فأنت أكرمتها بارك الله فيك بدل ما قالوا لك من شيء، ولكن لما أنت الآن سألت هل تعجل لها بهم ولا القيمة، إذا كان عندك أموال عجل لها بهم، لأن هذا دين، والدين حل بالطلاق، حل الدين وأجل حل. وهني أنت ما تكونش مماطل، لأن مطل الغني ظلم. توا بعض الناس اللي يطلقوا في نسوينهم وبعدها يقعد يقطر فيه تقطير المؤخر الصداق بشوي بشوي ويدعي أنه عنده شيء، هذا ظالم، هذا ظالم وراه حرم عليه. يبقى يضطر القاضي، القاضي يحكم بالظاهر، شو بيدي للقاضي لو كان جاي قال لني هاو فلوس نعطي لها توا، القاضي يقول لا أعطيك الصحة بارك الله فيك، لكن يدعي أنه معدم، القاضي يقول لما أنا نقصت لك. لكن نقول له أنت مدامك ما طلت المرأة حرام عليك، قال لي عليه مؤخر صداقي يدفعه إذا ساءت العلاقة وطالباته المرأة بهذا. فأنت عجل به وما تندمش على الخير اللي درته يا أخ علي، ما تندمش عليه، هذا يكون إن شاء الله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
2: الله يطمن قلبك إن شاء الله وبارك الله فيك وزادك الله علمه.
1: آمين آمين آمين. تفضلوا. هذا إذا ما يتعلق بالأخ علي. نجول الأخ إبراهيم بارك الله فيه اللي اتصل قبل قليل، قال البت في مدينة مصراتة قال أمس واليوم راهو مقطوع، قال ذكروا جماعة الراديو يراجعوه، في يبدو أن عندهم عطل ما يسمعوش في بت الراديو في مصراتة. الأخ أنور قال في صلاة الجمعة في التشهد التفت عن يمين ثم تذكر، قال في صلاة الجمعة التفت. نقول له أول الالتفات يا أخ أنور في الصلاة لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، لكنه من المكروه، والمكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني واحد تلفت يمين تلفت يسار هو يصلي، نقول له صلاتك صحيحة لكن نقصك أجر. وجاء في الأثر أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث بأن الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان، اختلاس يختلسه الشيطان، والاختلاس بالمعنى العام طبعا هذا من أمور الغيب، لكن بالمعنى العام المعاني اللغوية الاختلاس هو ما يشبه السرقة. لما نقول فلان اختلس أموال الدولة والله كذا والله كذا، يعني أخذها خفية وغلها وأخذها. فالشيطان لعنه الله يود أن يصرف الإنسان عن الصلاة، يود أن يصرف عن الصلاة، يقول له ما تصليش أنت قاعد صغير والله كذا والله كذا، يثنيه عن الصلاة ما يصليش. لكن لما يغلبه الآدم يغلب وينود يصلي، الشيطان قاعد طامع يقول خلي اللي نضيع عليه نضيع عليه، ولو يخطر عليه الالتفات فهو اختلاس يختلسه الشيطان، يعني نقص لك من أجرك. فلهذا الإنسان ماذا به يثبت في اتجاه القبلة لا يغادر. أما بطلان الصلاة لا تبطل إلا إذا الإنسان استدبر القبلة بقدميه، إذا كان الإنسان برجليه بكل استدبر القبلة هني تبطل الصلاة. لكن غير مجرد تلفة يمين والله يسار نقول له هذا هذا هذه الحركة مكروهة، فصلاتك صحيحة يا أخ أنور عندما فعلت هذا، وإن شاء الله ربي يعني يثبتنا وإياكم. عند سؤال آخر قال الأخ أنور قال هل تصلى الشفع والوتر متصلة في ثلاث ركعات؟ هي تصلى رهو تكون متصلة، لكن الفقهاء قالوا أنها يفرق بينها بالسلام أفضل. من الأفضل أن الإنسان يأتي بالشفع يصلي ركعتين ويسلم عند بعد التشهد يسلم ثم يقوم ويأتي بالوتر بتكبير جديد، هذا أفضل. لكن لو صلىها متصلة ثلاث ركعات أو أوترها بخمسة أو كذا صلاته صحيحة، لكن الأولى الإنسان يأتي بالوجه الأفضل، الوجه الأفضل أن يفصل بينهما بفاصل السلام. ما يتعلق بالأخت هدى قالت بأنها تقرأ القرآن وعند ذكر الجنة والنار أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت الجنة تسأل الله الجنة، وإذا ذكرت النار تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار. فنقول هذا من حسن القراءة، هذا من أثار تدبر القراءة اللي هي مطلوبة، فهذه حال مطلوبة يا أخت هدى، تقري القرآن وما تبديش تجري هيك زي ما يقروا كثير من الناس يبقوا مش مستوعبين المعنى، لكن اللي يقرأ قراءة تدبر نعم إذا مر بالجنة يسأل الله الجنة، وإذا مر بالنار بذكر النار في القرآن أو الجحيم أو غيره يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. نعم. كذلك السائل آخر سأل قال هل يجوز للمصلي أن يفتح هاتفه أثناء الصلاة لقراءة آية أو دعاء؟ نقول لا، الأولى هذا لا يكون، الأولى أن ما يكون في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة الانشغال بالنقال هذا طبعا الانشغال بالنقال إذا كان هو حركة خفيفة هذا من المكروه، وإذا كان هو كتر بدأ يدير في الصفحات وانشغل كأنه يلعب تبطل الصلاة تكون الصلاة باطلة، لكن إذا كان هو مجرد يعني الحركة خفيفة تكون مكروهة، ولربما هو مطالب ببعض الحركة المكروهة لو نقول إحنا هو يصلي في جماعة وشرين النقال في جيبة مثلا، فنقول أنت بترتب عليه تشويش للمصلين، فمعليش هني يعني يسكره لهذا لو أنه قام بقفله قبل الصلاة يكون هذا أولى، لأن الحركة الخفيفة مكروهة على كل حال مكروهة، لكن لو كثر تكون الصلاة باطلة. بعض الفقهاء جوز هذا في صلاة النافلة، جوز هذا في صلاة النافلة لو كان هو بيقرأ قرآن مثلا بيطيل القيام وبيقرأ من النقال بيصلي ركعات نافلة لله سبحانه وتعالى، أو لعل فيه من الفقهاء من جوز هذا كما جوزوا القراءة بالمصحف، والأمر سواء لما يكون شاهد النقال ويقرأ في آية من القرآن أو سورة من القرآن في صلاته في النافلة، لكن في الفريضة هذا أمر ما يكونش. السائل آخر قال هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي ترتدي ملابس عليها رسومات أو صور؟ الحق قضية الملابس والصور، هذه الصور والرسومات هي لها علاقة بحكم الصور، ما حكم اتخاذ الصور؟ لأن عندنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور ووعيد يتعلق بالمصورين وعيد، لكن الفقهاء نصوا على أن مما اتفق عليه العلماء بالإجماع أن المعني بالوعيد في التصوير هو اللي صاحب التصوير الصور المجسمة، هذا محل اتفاق بين جميع الفقهاء أن صاحب الوعيد هو يتحقق بالأولى بصاحب الصور المجسمة اللي يعني يصنع تماثيل مجسمة، نقول إحنا أي حيوان، المهم من ذوات الروح، من ذوات الروح، دار قطط، دار خيول، فيل كذا، ولو كانت من الحلي، من الحلي يعني حلي الذهب، وهذه ملاحظة للنساء كثير من النساء تلقاها يعني تقتني من الذهب، من الذهب في اللي على هيئة الفيل، وفي اللي ذهب على هيئة سمكة، وفي اللي هيئة كذا، ونقول لها هذا حرام عليك، حرام عليك. باي كيف بتدير لها؟ بتلوحها؟ نقول لا، لكن تكسره وتبعت ترفع على تمشي تصرفه على الاستباكة، تصرفه على أنه كسر، تصرفه وتتخذ من الذهب الآخر يعني البدائل الكثيرة جدا، بقية النقوش الأخرى اللي هي يعني من غير ذوات الروح، صورة ورقة وردة حاجة من الطبيعة، كله من الجائز، المهم ذات الروح ممنوع. فإذا ولو كانت حلي، ومنها التحف في البيوت، هذه ممنوعة باتفاق العلماء. وذكروا بأن من الوعيد فيها أنها تمنع دخول ملائكة الرحمة، يعني اللي حاط تمثال في حوشة، ذكروا بأنها تمنع دخول ملائكة الرحمة، وهذا لها أثر سلبي. لو أن نقول مثلا إنسان يحتضر في البيت راجل ولا امرأة حضره الموت، ونقول إذا حضرت ملائكة الرحمة يعني ترجو من الله عز وجل أن يصرف عنك الشيطان، يهرب الشيطان إذا راها. لكن إذا لم تحضرها ملائكة الرحمة يخشى من حضور الشيطان والعياذ بالله، وإذا حضر الشيطان يخشى أن يميتها على غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بسوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم. فعليه الإنسان يعني يخلي بيته من الصور المجسمة، هذه التحف اللي حاطينها، سواء كانت خشب ولا معدن ولا بلاستيك ولا غيره، إلا لعب الأطفال. لعب الأطفال هذه ما فيهاش بأس ما دام هي مندرجة تحت لعب الأطفال، لكن علينا أن احنا ما نتحايلوش ونتخذوها تحفة. من غير لعب، من غير الأشياء المجسمة، من غير الأشياء المجسمة، الأشياء هذه إذا كانت هي نقوشات وصور، من العلماء من قال ما ينطبقش عليها الحقيقة النهي، ومنهم من قال ينطبق الحقيقة. وهذه لورود بعض النصوص إلا رقما في توب، بعضهم قال هذا استثناء فلا يدخله، لهذا بصفة عامة لا تبطل الصلاة، لكنها مذمومة. حتى أنهم ذكروا اللي يصلي من المكروه، من المكروه أن يصلي في اتجاه صورة، يعني صورة على الحيط، ماذا به الإنسان ما يصليش في اتجاهها. ومن الفقهاء من قال الصور التي هي في الثياب فرقوا بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة. الممتهنة هي الصورة المبتذلة اللي يعني نقول الحين موجودة في بساط ولا في عفاسة ولا في لباس عيل يلعب ممتهن، بينما غيرها اللي يعني ما يليقش بالكبير يلبس صورة يبدأ فيها صورة حيوانات، لأن هذه مرات هي ليست من الممتهنة، يبقى هو حاطة في مكان كأنها مكان عزيز. وعلى كل حال الكبير ما ينبغيش لي هذا الكبير، لكن أهو العيل يجري فيه الخلاف من عدة وجوه، من حيث كونها ليست مجسمة من جهة، ومن حيث كونها ممتهنة وغير ممتهنة من جهة، لكن علاقتها بالصلاة هي مكروه أن الإنسان يصلي في اتجاه فيها صورة، ولذلك الكبير كلما اجتنبها كان أولى وخير. سؤال آخر، السائل قال رجل نسي عدد الركعات التي صلىها فماذا يفعل، وهل يختلف الحكم إذا كان كثير الشك؟ الشك هذا والتردد لا يخلو منه الناس غالبا، لكن الفرق هل يأتيه الإنسان في الأسبوع مرة ولا اثنين، والله كل يوم كل يوم يجيه. إذا كان في الأسبوع مثلا مرة ولا اثنين ولا في الشهر ولا كذا، فهذا الوضع الطبيعي. الإنسان نقول له خذ العدد الأقل، اللي الحاجة اللي شك فيها خذ أقل الاحتمالات. فإذا كان شك قال دع ما درت هالشي هذا ولا ما درتهاش، اعتبر روحك ما درتهاش. إذا كان في رقم قال احني دع ما في الركعة الثانية ولا الثالثة، نقول خذ العدد الأقل، اعتبر نفسك في الركعة الثانية ونود كمل بقية الركعتين، اعتبر نفسك في الركعة الثانية. هذا إذن اللي ما يجيش الشك ديما، ياخذ العدد الأقل وبعدها يكمل الناقص. وهذه كما ذكر الفقهاء سواء كان ذلك في الصلاة أو في الطائف اللي يطوف في العمرة والحج، يبني على أقل العدد ويكمل البقية، ثم يسجد بعد السلام سجدتين، يسجد بعد السلام سجدتين سجد السهو. لكن إذا كان يعتري كل يوم، وهذا موجود حتى في بعض الناس، يعني الشك كل يوم ولازم ليه، مرة يقول زعما قريت الفاتحة ولا ما قريتش، ومرة يقول يا ترى احني في الركعة الأولى ولا الثانية، ومرة يقول زعما ركعت ولا ما ركعت، هذا ما اعتراه الشك كل يوم استنكحه الشك، نقول له ارد بالك من يخالطك الوسواس. فهذه يخاف ان تكون هي بداية وسواس، ولهذا عليه ان يعرض عنه. والإعراض بأنه يأخذ العدد الأكثر. لما تشك في حاجة خذ العدد الأوفى. قلت يا توراني في الركعة الأخيرة ولا في الركعة الثالثة، نقول لك اعتبر روحك في الأخيرة، يلا تشهد وكمل وتسلم واطلع. وإذا وهكذا يقول يا توراني قريت السورة ولا ما قريتهاش، نقول اعتبر روحك قريتها. أي حاجة يشك فيها يعتبر نفسه دارها، هذا من استنكحه الشك لابد، لأن كان هو مدار شكي يغلبه الوسواس ويضيق عليه، وبالتالي يضطر أحيانا حتى يعني عدم القيام بالعبادة. ولكن هذا عليه أن يعرض ويأتي بأكبر الاحتمالات، يعني يبني على الأكثر، ويسجد كذلك بعد السلام، يسجد بعد السلام سجدتين ترغيما للشيطان. ثم سأل آخر سؤال آخر، قال ما حكم من يأخذ راتبه من جهة عمله لكنه لا يلتزم بساعات العمل الكاملة؟ نقول والله شنو هو تواره، هو العمل هذا منوط بالمرتب اللي تأخذ فيه منوط بساعات الشغل، أجرة، هذه أجرة، وما دامها أجرة أنت يعني تحرى الحلال بتغطية الزمن هذا بما هو مطلوب، يعني مثل ما هو مطلوب منه يبقى في المكان، مطلوب منه أنه هو يوفي للناس اللي هو ما يبقاش، يعني نقول إحنا موظف في مؤسسة، وهذا رأى يوجد في بعض المؤسسات، يبدأ موظف في مؤسسة مسيب مكتبة طالع منها هارب بس وفين ماشي هدرز والله مسكره ولا غيره، ولما يجي يقول له فلان مهناش ولا فلان مشغول، وهو ماشي هدرز على غيره والله مشغول بحاجة ما تلزماش، نقول له أنت الآن ضيعت على الناس العمل، لكن تبي تحلل قرشك اقعد في مطرحك وسجد الناس اللي جايين يبوا حاجة سجدهم، أنت تقدم في مصالح الناس بأجرة فما عندكش فيه فضل، لكن أنت لما تتقن يبدأ الفضل بينك وبين الله عز وجل، أن ربي يعطيك الأجر ويبارك لك ربي في جهدك اللي أنت قدمته. فالإنسان لا يعني لا يخادع نفسه ولا يخرج زي ما قال هذا السائل الساعات. إذا كان يحتاج، وممكن الناس الإنسان يحتاج للخروج أو كذا، يستأذن ويوقظ الناس اللي معاه بحيث كانوا هم يبوا يقصوا منه جزء من المال يحاسبوه، يبقى هذا من حقهم. قال رجل آخر اقترض مالا من صديقه واشترط عليه أن يرده بزيادة، فما الحكم؟ القرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، القرض يعني استلف ما يكونش إلا لوجه الله. أما واحد يسلف صاحبه زي ما قال السائل هذا ويشرط عليه يقول له بترده لي بزيادة، كان أعطاه 1000 يقول له بترده لي 1100 والله 1000 حتى 1000 جنيه، والله حتى أعطاه مادة غير النقد غير الفلوس، أعطاه قنطار شمند قال له بترده لي قنطار وربع، والله أعطاه كم كمية من الطعام وقال له بتزيدني عليهم كذا، نقول له هذا دخلت في الربا، أنت هذا أصبحت مرابي، أصبحت مرابي. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، فيحذر الإنسان من أكل الربا. اللي يسلف حد ما يخدش إلا بقدر ما أعطى، لا يزيد عليه هذا. فنقول أنت كانك صاحب السؤال، كان صاحبك قاعد بخدتش منه ما تخدش، وكان خديت منه إلزمة برأس المال فقط، والزايد كله حرام، ما تعطيش الزايد. الأخ أبو يحيى تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم، تفضلوا.
3: والله نسألك يعني لمسألة كذا مرة نحصل منها فتوى مختلفة، هي الحكم العمل بشهادة مزورة. حكم العمل إن مثلا واحد عنده زوجته وكذا تمشي مرة واحدة في الأسبوع الخدمة تاعتها، تاخذ في مرتب عليه. نبغى التوضيح بس يا شيخ، بارك الله فيك.
1: ماهي حاضر.
3: شكرا.
1: السلام عليكم. عفوا. والله ما يتعلق بسؤال الأخ أبو يحيى، في فرق بين واحد يمشي بشهادة مزورة وبين واحد يمشي مرة في الأسبوع. أما الشهادة المزورة هذا المال مال حرام، بقدر ما أعطوه من مقدار زائد لأنه مثلا واحد عينوه ما عنده الشهادة، عندهم تصنيف هم يقول عندك أنت بنحطوك في الدرجة كذا لأن ما عندكش الشهادة الفلانية، بتتقاضى على سبيل المثال يعني، على سبيل المثال بتتقاضى 1000 جنيه، لكن يمشي يجيب لهم شهادة أنه هو مثلا عنده شهادة ثانوية، يقول اللي عنده شهادة ثانوية بنعطوه علاوة أكتر ولا غيره، بدل 1000 بيبدأ عندك 1200، 200 هذا مال حرام. جاي واحد تاني قال لهم أنا بين عندي شهادة حثيث مزورة خريجة معهد متوسط، قالوا أنت خير من مثلا من الثانوي مثلا يعني، أنت بتاخذ فوق من 1000 الأساسي راهو بنعطوك 400 1400، نقول 400 هذا حرام لأن مبنيات على زور. وهكذا يجيب لهم خريج جامعي، يجيب لهم خريج كذا، يبقى هو النسبة هذه الزائدة اللي يخدم فيها، لأن لو كان ما جابش المؤهل اللي جايبه يمكن بيحطوه على سبيل المثال في وظيفة تتناسب معه، زي اللي حاطين نقول إحنا مثلا الأعمال اللي كلها شريفة كلها طيبة بيحطوه نقول إحنا في الباب في البوابة، بيحطوه في يعني يعينهم في أي أمر من الأمور، لكن مجرد وظيفة عند مقدار معين. لكن لما تجيب مؤهل يقولك أنت عندك درجة مالية معينة بيعطوك الزايد، الزايد هذا مال حرام. ولهذا راه اللي يشري شهادة مزورة راه ما ربحش فيها، راه خلط عليه الحرام من النهار الأول من الشهر الأول. ولهذا اللي وفق ربي يتخلص منها، هذه يتعين بالشهادة الصحيحة، وبالتالي يكون ماله مال حلال، كان بيحج به حج صحيح، كان هو يبي يعتمر عمر صحيحة. لأن اللي حج بمال الحرام الفقهاء اختلفوا، منهم من قال حج باطل لما يتوب يعاود الحج، ومنهم من قال ما هوش باطل لكن ما عنداش فيه أجر، وجي تبعه مال الحرام حتى في مكلته في شرابه في لما يصيم به رمضان، هل يقبل منه الصيام أو لا يقبل منه الصيام، لما يصلي به ولابس حوايج هو شريهم بهالمرتب اللي فيه الحرام، هل تقبل منه الصلاة أو لا تقبل الصلاة، روي عن بعض الصحابة أن لا تقبل منه وعليه حتى مقدار درهم من حرام أو دينار. وهكذا حتى صغاره أسرته اللي يأكلوا في الحرام، أيما جسم غذي بالحرام فالنار أولى به، فهم أقرب إلى الانحراف والضياع والعياذ بالله. فالحرام ما فيش خير، الحرام ما فيش خير. ولهذا نقول له أنت صاحب المؤهل ما تفرحش به، تشري شهادة شريه بالفلوس والله مزورة متاع معهد متوسط والله معهد عالي والله جامعية والله ليسانس والله ماجستير والله دكتوراه، أنت تاكل في الحرام تبي ولا ما تبيش. ولذلك يرد باله الإنسان. هذا ما يتعلق بالشهادة المزورة. وطبعا العيب على اللي أعطاها، حتى هو اللي أعطاها الحقيقة ما عنداش مروءة وما عنداش ديانة تمنعه من إعطاء مال مزور اللي ينعكس سلبا على حتى على حياة الناس. هب أن طبيب ما عنده شهادة مزورة، هب أن مهندس أو مدرس شهادة مزورة، كيف بيقري الصغار أولاد الناس؟ بيضيع صغار الناس. والمهندس كان شهادة مزورة بيضيع أموال الناس. وهكذا اللي في مطرح عنده حاجة مزورة هو بيضيع الناس في الجهة اللي خش فيها. لكن سيدي اخدم من غير شهادة بكل، يحطوك في المكان اللي يتناسب معاك واللي انت تتعلم، ومرات تعطوك شهادة خبرة وتنطلق انت لما تكون هي صحيحة وتنطلق بالمعرفة اللي حصلتها. اما قضية الذهاب مرة في الاسبوع او اكثر يا اخ ابو يحيى، هذا راه بيختلف باختلاف الجهة اللي انت فيها وباختلاف نوع الشغل. اذا كان هم عاطينها اذا كان هي تقتضيه صلاحية الشغل، هكذا صلاحية الشغل في اللي داير لهم توكات، في اللي عنده عمل ينزه ويمشي، يبقى هذا ما فيش باس ان شاء الله، ما فيش باس اذا كانها افتكت من المحابات. لكن اذا كان هي عندها محابات اللي متفاهمة هي وياها قريب لها او صديق للأسرة او كذا، وبالتالي قالها بري انت ما عليك شيء بري وارت علي من اسبوع لاسبوع انت معرفة والله كذا، حباها حتيخشها الحرام، حتيخشها الحرام. لكن لو كان لا تعرفها لا يعرفها، زيها زي الناس، زيها زي الناس، نقول لها تو انت هني هي ان شاء الله حللت قرشها. ويرجع الكلام على منه؟ يرجع الكلام على الإدارة متاعها، كان هم هذا حد جهدهم وهذا صلاحيتهم ما فيش باس. وكان هم من باب الضياع عارفين لو كان هم بينسقوا أحوال الناس عندهم ما يخدموا غيره، غيره من باب استنزاف لمال الله عز وجل. احنا نقول مال الدولة لكن نقول الله عز وجل، فهذا ما يحاسبهم الله يوم القيامة، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبدأ العامل الموظف ما عليه شيء لما يبدأ ما عنداش محاباة مع صاحبه، لكن قالوا له أنت بنظموكم، أنتم بتشوف أسبوع مرة، أنتم بتشوف أسبوعين، ويلا بروا، ما دار اللي عليه. لكن يجي بعد أصحاب الإدارات واللي ربي يعلم بأحوالهم، هل هذه حقيقة الشغل؟ والله هم يضيعوا في نقولوا إحنا في حقوق الناس بألا مبالات ونوع من التسييب الأشغال، يبقى هذا ربي سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء.
4: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل لإتمام بقية الأسئلة إن شاء الله، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-16-0، 092-092-15-0. لعلك أن آخر الأسئلة التي توقفنا فيها، السائل سأل قال: ما حكم شراء سلعة بالتقسيط بسعر أعلى من سعرها نقدا؟ كون الإنسان يشري حاجة بالتقسيط، يقول كان هي سعرها الآن بألف دينار، لو تبيني الرجيك جيب لي في كل شهر 100، والله مثلا لا شهر كذا جيب لي الفلوس، يبين الوقت فرض عليه سعر أعلى. إذا كان متفقين قبل انعقاد العقد ما فيش بأس، لأن كما لقولهم لنا للزمن حصة من الثمن، غير بشرط أن يدخلوا على هذا الاختيار قبل أن يعقد عقد البيع، أن يعقد عقد البيع. لكن إذا كان عقد البائع والمشتري عقد البيع، قال لأني شريتها بكذا وبعتالي اخطر عليه قال لي رابط رجيني وتنزيدك الفلوس، نقول له هذا لا، هذا ما يصحش. لكن قبل الشراء يقول لنا تبي تخلصني توا بسعرها كذا، تبي الرجيك 6 شهور مثلا سعرها يزيد عليك نسبة كذا، فهذا هني ما فيش بأس إن شاء الله. السائل الآخر قال: هل يجوز للموظف أن يستعمل سيارة أو أدوات العمل لأغراضه الشخصية دون إذن؟ يعني موظف من الموظفين بيستعمل أدوات الشغل، أدوات العمل، والله السيارة الدولة في أغراضه الشخصية، نقول له هذا ما يصحش طبعا، هذا ما يصحش، لأن هذا من الغلول، والناس قد تستهين بالغلول. ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعظم فيه الأمر بذكر الوعيد، بأن من غل بعير يأتي به على عاتقه وله رغاء، واللي غل بقرة يأتي بها على عاتقه، واللي غل أي حاجة غلها بمعنى أخذها من المال العام يجيبها على كتافه يوم القيامة، وهذا تميز عن السرقة لعله لأجل أن يكون مفضوحا يوم القيامة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ما ذكر في الغلول من وعيد، اللي عنده حاجة بادر بردها، في اللي عنده مخيط نقول إحنا عنده يبرع، وفي اللي عنده سبتة سير المتاع شبشب رده في القدس من غنيمة هذا أموال المسلمين. فالإنسان ما يغراش هذا، زي ما يقولوا هم فرصة، هي ما فيش فرصة، هو قد يبتلى الإنسان، يبتلى بأن يعني يلقى الفرصة متاحة يقدر ياخذ وما يحاسب حد، هذا امتحان، ابتلاء بمعنى امتحان. هل الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى؟ والله لما هو وجدت أمام الفرصة هذه ما فيش من يحاسبه، ظن بأن هو يعني نقوله إحني من حقه يستمتع بما شاء من هذا، نقوله لا، أنت اليوم ما لقيتش من يحاسبك، لكن الملائكة تشجر عليك في كل كبيرة وصغيرة، الملائكة تشجر عليك في كل كبيرة وصغيرة. فعليه الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى حتى ما فيش من يعني يراقب فيه، وما فيش من يحاسبه في الدنيا، لكن يخاف من الله سبحانه وتعالى. ومما يجب التنبيه ليه في وقتنا هذا، أن الناس لما توصل بها درجة أنها معاش تتحشم من الحرام، لما الناس تبدأ معاش تتحشم من الحرام وتتظاهر به وتتفاخر به، راهو يبقى هني تبقى المشكلة تبقى أكبر، ويبقى المجتمع يبقى ينظر لصاحب الحرام بأنه هو نقول ناجح وينظروا له كذا، يبقى هذه مشكلة، بدل بينظروا له أنه هو صاحب مال حرام. حتى من حيث الاستعمال الآن، من استعمال، لأنه ذكر الرجل السائل هنا ذكر استعمال السيارات، فالسيارات طبعا استخدامها في الأغراض الشخصية كله ممنوع. مما يتظاهر به الناس الآن الاستخدام السيارات في مناسباتهم العامة، في مناسبات الأفراح، في كذا، تلقى أحيانا الناس يستعملوا في السيارات هذه اللي هي للدولة، تلقى مثلا ماشيين رافعين دبش متاع الأفراح، ماشي في الطريق تبش الأفراح، وسيارة ولا اثنين ماشي أحيانا بزواقها ولا بشعارها تعرفها أنت من خلال هيئتها أنها مملوكة للدولة، رافعة تبش معاهم، واللي حاط فيها جمل واللي حاط فيها كذا، وماشيين يتباهوا بمحسوبك هم هذا عندهم مقدرة وعندهم كذا، رافعين البل في السيارات الدولة ولا رافعين دبشهم، ونقول لهم أنتم الآن تشهدوا في الخلق عليكم، كل من تمر من حدا يشهد عليكم بأنكم أصحاب غلول، أصحاب غلول. فاللي يتحشم ما يديرهاش الحقيقة، لكن قد يغفل الإنسان، قد يغفل يحسابها فرصة، نقول له مش فرصة، فحرام وبالك. ولذلك أصحاب المناسبات هذه الأفراح عليهم أن هم يعني الإنسان يبحث عن أسباب الخير والبركة بقدر الإمكان، مش يبادر بسخط الله سبحانه وتعالى بالغلول. فحتى جاك حد، حتى جاك حد جاب لك سيارته، اعتذر منه، قول له معلش كانك انت عندك عليه سلطان، فهمه، قول له هذا مال حرام امشي رده في مطرحه، كان عندك عليه سلطان فهمه، قول له انت هذا مال حرام برا رده في مطرحه الكهرباء هذه، وكان انت ما عندكش عليه سلطان اعتذر منه بلطف، وقول له غير ما تحط الناس في حاجه تخصنا احنا اصحاب الحوش، ما تخليش يركب لك دبش والله يركب لك جمل فيها تبعك هو بروحها، ما عندكش عليه سلطان انت على كيفه، لكن عندك عليه سلطان تفهم أن هذا حرام وبرا رده في مطرحها، لكن إذا كان ما عندكش عليه سلطان تقدر أنه بلطف، ومش تحمله الدبش وتحمله كذا، وإذا ماشي معاك وتبدأ فرحان وتحساب روحك أنت كذا حاجة كبيرة، نقولك بالعكس أنت أشهدت الخلق على أنك أنت الآن سارق للمال العام، وشهدوا عليك الخلائق بأنك أنت يوما ما قمت بالغلول هذا اللي ذكره الله في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فردوا بالنا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل مظاهر السوء هذه. السائل آخر قال شخص باع سلعة وهو يعلم أن فيها عيب ولم يخبر، طبعا هذا من الغش، الإنسان لما يبيع ماذا بيه يعني يخبر عن كل المعايب اللي موجودة في السلعة، لأنه العيوب راه بيردها، حتى اللي ما ذكرتهاش أنت، حتى اللي ما تعرفهاش يا بايع واطلع عليها المشتري، من حقها أن يردها إذا كان هي وجدت قبل العقد، حتى أنت ما تعلمش شاري سيارة وما تعلمش بها أن مطورها فيها كيت وكيت وأنت صادق ما تعلمش، لكن لما شراها واكتشف فيها الحاجة يردها لك، مدام أهل المعرفة بيّنوا بأن العيب قديم، مدام أهل المعرفة الخبراء بيّنوا بأن العيب قديم هو أقدم من وقت الشراء، فهني يقدر يردها. فلذلك أنت ما لا تجحد العيب، لأن جحد العيب يعتبر هذا من الغش، مش مجرد عيب، يبدأ غش وتدليس تحاسب عليه يوم القيامة. لكن قال حكم البيع، البيع هو البيع صحيح لكن منحل، البيع صحيح هذا اللي فيه عيب لكن منحل من جهة المظلوم، كيف منحل؟ بيبدأ بيع غير لازم من جهة المشتري، فالمشتري يخيره، نقول له تو طلع فيها العيب هذا صاحبك ما قالش عليه، انت الان مخير بين تردها ولا ترضى بها، وهو ذنبها يعني حاصل بينه وبين الله عز وجل، كان قال لاني حتى بعيبها راضي بها على كيفه، وكان بيردها يقدر يرد هلا بعد الاطلاع على العيب. طبعا قضيه العيوب هذه فيه عيوب كبيره وفي عيوب صغيره يرد بها، وفي يرد بها ارش العيب يعني الفرق، وفي اللي ما فيه شيء لا يؤثر، اللي كان زي العقارات واللي فيها حاجه تافهه لا تؤثر في السلعة، فهذه عند الاختلاف يرجع لأهل المعرفة، يرجع للفقهاء باش يعني يحزوا بينهم هل هذه من أما نوع من النوع المؤثر أو غير المؤثر. السائل الآخر الحقيقة سأل قال ما حكم الزوج الذي يهجر زوجته لأيام بسبب خلاف بسيط؟ حكم الهجر طبعا هو الهجر شرع للتأديب، ولكن التأديب له أصول وله ضوابط، أما الرجل يهجر زوجته بالشهور وبالسنين وبكذا هذا حرام عليه، حرام عليه، يظلم المرأة. وهذا كم من مرأة تشكو من زوجها في هذا الحال، يعني يسيبها شهور قد أهلها، وفي اللي يسيبها قد أختها، وفي اللي يسيبها كذا لا ينفق عليها ولا شيء، وسكر عليها النقال وهرب وخلها، نقول حرام عليك، انت امرأة ما عشت بيها، شوف العيوب اللي المشكلة اللي بينك وبينها حلها بالمعروف بينك وبين اهلها، كانها تصلحت وكانها ما تصلحتش طلقها بالمعروف، اعطيها كلمتها واعطيها حقوقها وتمشي لحالها، يعني من غير فجور. فالهجر ممنوع، ولكن لابد من البيان مثل ما هو ممنوع هجر الزوج لزوجته، كذلك الزوجة ممنوع عليها تهجر زوجها، يعني تتعالى على الزوج وكذا، حتي ممنوع عليها. فالحياة الزوجية مبنية على الإحسان، مبنية على الإحسان ما بين الرجل والمرأة، مش مبنية على المغالبة. تبقى المرأة يعني تحاول كيف تغالب الزوج وتكسر لكلمته، والمرأة والرجل كذلك كيف يقهر المرأة. نقول هذه ما هيش الحياة المطلوبة، ولكن المطلوب الإحسان بينهما. الأخت سميرة تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: أهلين فضيلة الشيخ، شخبارك؟
0: بارك الله فيك، تفضلي.
1: نفسي لك نكبر الله عليك يا شيخ بالجواب توانا. نفسي لك على البطاقة هذه، البطاقة المصرفية هذه، مش متى كان مشيت للسوق ما هي وطلبت كاس من صاحب الكاسة يعطيني شوية هيك، مرة نخلص السواقة، مرة كوشة، مرة تعرفي حاجات مش كلها بالبطاقة باهي، أو حد شري قدامي وأنا خلصت عليه بالبطاقة واخذت من الكاس، شنو حكم هذا؟ فيها ربا ولا لا؟
0: لا ما فيها شيء غير شنو، ما فيها شيء غير شنو، يعطيك نفس القيمة، لا تزيد ولا تنقص.
1: لا لا لا،
0: إذا كان نفس القيمة صاحب الدكان بيجي يخصم، نقول إحنا 500 ولا 1000، وبيعد لك 500 ولا 1000، ما فيش باس. وحني والله نحته لصاحب الدكان وغير الدكان اللي يعمل المعروف في صاحبه، لأن هذا راه فيه تفريج كروبات. لما يجي واحد عنده نقد، نعم فيه تفريج كروبات، يبدأ واحد عنده نقد ويعطيها لصاحب البطاقة، يقول له خذها، وياخذ من هذاك يعطيه من البطاقة رصيد، انت فرجت عليه كربة وقضيت له شغل، احيانا لا يقضى الا بالنقد الا بالكاش. فهذا من التراحم بين الناس، وهذا شيء طيب، لكن صاحب النقد ما يستغلش الموضوع ويطلب الزيادة. بس اذا كان بيقول لك لا يعني والله بيقصوا مني جنيه ولا زوج جنيه في المعاملة المصرفية، من حقه، معلش يقول لك راوني المعاملة هذه اللي بنديرها لك بنعطيك 1000، لكن هم راه لما بنحول من رصيدك بيخصموا مني، والله المهم كان فيه حاجة بينحوها منا، يقدر تعطيه بقدرها لا تزيد. وكان ما اخذهاش أجره على الله، اللي ما اخذهاش العمولة هذه أجره على الله، وكان اخذها معلش من حقه.
1: لا أنا بديش مرة بالله الحد، نقول مرة بخمسين، مرة بمية، مرة هو يعطي فيها رصة فرصة فيها شوائد.
0: لا كويس، ماذا ما فيهاش فوائد، بارك الله فيه. وهذا التاجر الحقيقة الناصح يعين صاحبه، وهذا من التعاون اللي نحطه الحقيقة التجار، انهم يكونوا
1: يعني
0: ما فيهاش لا ما فيهاش بس هو ان شاء الله عند الاجر والثواب. لا ما تخافيش، ما دام انت خذيتي بنفس راس المال مساوي ما فيش بس، وهو ماجور ان شاء الله، هو ماجور اللي يعاون الضعيف.
1: مثلا كان اختي استحقت يعني تاخذ من البطاقه، وبعدين انت ما تسحب تجيبوا لي كاش نفس المبلغ عادي ولا لا؟
0: غير شنو كويس، ما فيش باس، غير ماذا بيك الكاش هو الاول تاخذي الكاش وتعطيها البطاقه، قولها توني خذيت منك دين 500 ولا 1000، وخذي البطاقه، خذي منها الدين نتاعك بالشويه عليك، خذيتهم في نفس اليوم.
1: حتى كان وقتي مثلا هيك ايد بيد،
0: حتى وقتي ايد بيد، اللي خذي الاول باهي ايد بيد ما فيش باس، لكن اذا كان في فارق في الزمن ماذا بيك الكاش هو الاول تقبضيه، وبعتها تعطيها البطاقة، قالها تو هذا دين علي، قول هذا دين علي 500 ولا 1000، بري خذي الدين متاعك، أخذتها في أسبوع في شهر، كل مرة تأخذها بشوي كل ما في شي باس، راجت لين معاشك ينزل وبعتها أخذتها بالبطاقة. هذا كله الدين يتحمل الزمن، الدين يتحمل الزمن، لكن غير شنو الكاش هو لو تقبضيه باش تسمى عليك دين، وبعدها الدين يتحمل الزمن، هي مأجورة بتاخذها في اسبوع، بتاخذها في شهر، يقول لك تو ناخذ الشهر الجديد، هذا كله ما فيش باس ان شاء الله.
1: هذا صحيح، بارك الله فيك،
0: تفضل. الاخ عمران تفضل.
2: حياك الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
2: عندي سؤال يا شيخ، معلش.
0: ايوه تفضل.
2: طبعا انا موظف الدوله، عندي توك 24 ساعه يوم بثلاث ونفس زملاء، يعني كل توك فيها نفرين. التوكة هذه يبدأ في بعض من الأشخاص يقول لك أنا منروح للحوش يتغدى في الحوش وبيتعشى مثلا وكذا، ولكن في القانون ممنوع أن يتروح للحوش قبل الواحد، مثلا تضرب في القضية في الجامعة وتجي عادي مش مشكلة. أما أنا مثلا يجيني التفتيش يفتش علي يقول لي والله صاحبك يقول له مثلا مشي للجامعة مشي كذا، أنا يعني هو مروح للحوش، شو الحكم شخص مشي مرتب ان هو ياكل حرام، وني لما غطيت عليه شن كوفيدان.
0: هو اولا بالنسبه لهذه انت ممنوع عليك تجحد الحقيقه يا اخ عمران. لو انا جاك انت بتقول لصاحبك قول لاني مش مسؤول عليك، وكان قال لك باي خلينا نمشي معلش، يقول لاني لا نقول لك برا لا نقول لك ما تمشيش لانك انت مش مديره، تقول لاني لا نقول لك برا ولا عندي عليك سلطان باش نشدك، ولا وفي نفس الوقت انت مش مسؤول في الدوله باش انت تراقبه وتمشي تشكي فيه ولا غيره. لكن لو جاك بتقول له انت باش ما يقول لكش درتها من وراي، تقول له جاي حد سأل عليك كاني ما نعرفكش وين مشيت، بنقول له الله اعلم، وكان تقول له قلت لي قب ماشي لحوشك بنقول له مشيت لحوشك، وكان ما ماشي في الجامع وكاني ما نعرفش بنقول له ما نعرفش. لا انت لما تكون صادق معاه صاحبك ما يزعلش منك، فلكن كان انت عارف اروح الحوش ما يجيش يكذب بنادم ويقول له مثل ما شيء يصلي، ما يقول مش شيء يصلي، كان اطلع وما كلمكش وما تدريش عليه وين، قول الله اعلم. كان مشي ماشي للجامع تعرفها للجامع قول ماشي للجامع، تعرفها ماشي للحوش قول لهم ماشي للحوش، وقول له قول اراوني المعرفه اللي نعرفها سالني حد بنقول. فكان اطلع وما قال لكش انت ما تعرف شيء، وين صاحبك الله اعلم.
2: اي شيخ حكمه هو في حال انه هو روع كذا في المرتب يعني
0: لا هو حرم عليه، هو ما دام اقول له اقعد ما تطلعش الا داروا له في ظروف معينه للجامع ولا كذا، الزايد كله حرام عليه الا اذا كان مشى استاذن من مديره، مشى اتصل بمديره قال له في اللي عنده عيل مريض، في اللي عنده دواء يجيب فيه، في اللي عنده عيل انظر وين يمشي بيه الدواء ولا القرايه ولا غيره، بالك في ما نقدرش نقول احنا هذا بالضروري حرايمي، مرات هو متصل بالاداره الفوق يقول لهم عندي يقول برا عندك لذن في الساعة والله ساعة من زمان من توكا، إذا كان هم واخذ إذن من فوق يبقى دار اللي عليه، وإلا يبقى هو ممنوع عليه لأن يمشي يبلغهم يقدر بحل القرشة، يمشي تاني يوم ثلاث أيام يقول مرات توكا الفلانية غبت فيها كذا وعندكم علم، بتقصوا قصوا بتخلوا خلوا بعتالي هم بيسامحوا بيقصوا يقصوا هذا الحلايلي. لكن غير يمشي يهرب هروب يعني يجي يوري وجهه ويهرب هذا حرام عليه، ياكل في مال حرام حتى في أجرة ما وفاش بشغله. لكن انت ما تعاوناش ما تتسترش عليه، وفي نفس الوقت انت مش مسؤول عليه تمنع من الخروج باش تعاديه وتدير معه مشكله، انت مش مسؤول، قول لي اني مش مسؤول عليك لا نعاونك ولا يلزمني اني نوقف طريقك.
2: الله يرحم والديك.
0: اي والله وليك. ابو محمد تفضل.
3: السلام عليكم
0: شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل
3: شيخ. وفهمت ان يا اخواني مبلع مثلا موعد معين قبل المغرب كذا في يوم ينتظر لي ثم نبهاش في اليوم انتو
0: هو ما يبهاش ولا انت الشاري؟
3: لا هو نعم نبهاش.
0: قال
3: لي عندك لثاني يوم قبل المغرب كان نبهاش السيارة كان لم يخد الفلوس
0: بيه
3: انتو
0: ايه.
3: المهم كذلك عندي ثاني يوم بعد ما شفته وكذا وريت علي الناس وطلع ساعة ويوم كلمتها قبل المغرب قلت لها شو لا تسألني بالرد السيارة لأني لا سواني بعد ذلك ورفض أني أردها.
0: خلصت أنت؟
3: إيه خلصت أنا.
0: والله شو بنقول لك توراه، وأنت هو أنت لما قلت له ما نبيهاش قعد الزمن ما كملش ولا لا؟
3: كملش إيه الزمن؟
0: لا يلزم يردها يبي

0: برد له معاش لقيته والله وسكر علي النقال والله كيت وكيت وعندي معاه موعد اليوم آخر يوم وهو اليوم احني في العصر ولا الظهر معنا الوقت ما كملش أشهد أني ريني دورته توا معاش لقيته. فحتى مرات هو هارب قصدا ولا غيره لقيته تاني يوم ولا ثالث يوم يقول نرى عندي عليك شهود أني من هذاك الوقت معاش نبيها الكهرباء. لكن أنت بالتوصيف اللي قلت أنت بينه وبين ربي هو حرام عليه، إذا كان الوقت ما كملش حرام عليه ويلزم يردها، وكان ما ردهاش شوفوا جماعة القانون كان أنت تقدر تلزمه بالقضاء أو نشكي فيه. وكان هذا
1: يا شيخ
0: أي.
1: أنا أخذتها خلاص خذي لما قال لي هكي وش لا ماهي همدي
0: رضيت بيها وخلاص
1: رضيت فوق من نفسنا
0: أنا. الله غالب أنت هو
1: هذا.
0: حرام عليه هو حرام عليه وانت رضيت بها متاع أمر واقع
1: أمر واقع
0: أي. أمر واقع أنت مظلوم انت ما جي البيع صحيح ان شاء الله وانت مظلوم لان انت المخير في هذا وانت مظلوم. فانت كان هو يوم ما ندم وتاب وجاك صاغر وقال لك راه سامحني وانت ما زال عندك رغبه في الرد رد هلا وكان انت استنست بها ومعش بتردها قول له والله خلاص توي سيدي برا وقبلناها وخلاص. لكن هو ظالم فانت بلغ هكي قول له راهني شديتها الكهرباء لاني مغلوب على امري وانت ظالم ونحاسبك يوم القيامة. قول لهك وخليه في اللي عنده ضمير مرات ضميره ينبه ويجيك قول لهك وخليه قول له انت راني انت الموعد ما كملش واني خليتها راني بالسيف عليا وانت هيك ظالم واني مانيش مسامحك وخليه. كان هو عنده دين وضمير شد رده باهي وقال لها يوم القيامة مريح شيء تحاسبه.
1: بارك الله فيك يا شيخ.
0: الله يبارك في الجميع. الأخ يونس تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور مصطفى.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا تفضل.
2: حياك الله وصلى الله أيامكم
0: ويحييكم الله وإياكم إن شاء الله
2: ونسأل الله العزة والكفافة والقوة والنصر لخط المسلمين في كل مكان.
0: آمين يا رب العالمين.
2: والله الله إن شاء الله خير نقول هو بالخدمة تعودنا على الزجاجة الطيبة نسأل الله العظيم أن يكون موسم خير وموسم أمطار وبشار الأمطار إن شاء الله لغاية بلادها واحنا مأمورين والأمر بالمعروف الوقت بالذات كثير وديما تكلموا فيها حقيقة نقول أنا شفنا الحرارة وشفنا كذا ويعني فيه إدمان حتى في الدولة حتى مستوى التدريس مواد دروس يعني شفنا يعني الأجهزة والتوابل بتاع التشجير ونشوف المناطق شاسعة جدا يعني وللأسف قاحلة يعني نتمنى منك كلمة وأنا أتكلم فيه كم مرة الموضوع هذا لكن أنا أخذ من الموسم الدراسة وغير أن تغرس الثقافة التسجيل غير الأبناء لأن إحنا محتاجين لكل عمل خير وفيه سائدة وفيه أجل ومتنى أعلم منه في الأمور دي.
0: إيه باي حاضر إن شاء الله
2: فأنا رب وفقهم بالخير ويهدينا إلى سوى السبيل
0: إن شاء الله. إيه والله إيه والله إن شاء الله.

هي عندنا الأخ يونس بارك الله فيه ذكر قضية التشجير. لا شك أنا والله هذه من الأمور المهمة والعظيمة في مجتمع، هي بصفة عامة جاءت الآثار تنص بأن من غرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان يعني يبقى مأجور ويبقى له صدقة، كل من استظل بظل هذه الشجرة، كل من انتفع بها بأي وجه من الوجوه، وفيه من منافع، منافع عامة زي ما نعرف حني تكون هي مصدات للريح، مصدات للغبار، من تلطيف الجو، من تنقيحه، هذه يعني منافع حقيقة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، والله لا يعلم قدر هذه المنافع إلا الله عز وجل. هذه زائدة على اللي نشاهدوه مرات، كم واحد كلي من تمرة والله كلي من كذا والله كذا، فالاهتمام بها والله مطلوب في شتى الأوقات، لا سيما في هذا الوقت اللي احنا فيه، لأن اللي احنا فيه توا الأراضي نسبة كبيرة فيها جرداء من الأشجار، وخاصة بعد بعض ميل بعض الناس لقطع الأشجار سواء لجعلها فحم ولا لاكتساح بعض الغابات ولا غيره، فهذا سبب في هذا التعري كما هو معروف. فعليه مثل ما فيه يعني جهود أفسدت الأشجار، ينبغي تكون فيه جهود صالحة، ينبغي تكون فيه جهود صالحة لإعمار الأرض والتشجير كما تقول.

0: قدم يحصل فضلها. ونبه الأخ يونس بارك الله فيه الآن اقتراب المدارس، فهذا فيها جانب، حتى جانب تربوي، تو زي المدارس الإعدادية والثانوية وغيره وغيره، من زمان لما يطلعوا بهم يبدو رحلة للتشجير هي فيها تنفيس على الطلاب وفيها فرحة وفيها كذا وفيها جانب تربوي، يعلموه جانب من جوانب الإصلاح، معاش ينساها العيل، معاش ينساها، يقول لما طلعنا مع المدرسين وكلنا قداش غرست شجرة واعطونا الأشجار غرسناها وكذا وكذا، ولربما مر بها بعد سنين ويلقاها غابة، يقول هذه لزمان أسهمنا في تشجيرها، شجرات غرسناهم، ويبدأ عارفها الجهة اللي شجر فيها. فهذا فيها فائدة للمجتمع وفيها جانب تربوي، بدل العيل فعلا والله بنربوه على النهبة وبنربوه على الفساد، ويشبح في الكبار يتكالبوا على مال الدولة ويتكالبوا على أرزاق الناس، العيل مرات يعني يحسابه هذا هو الصواب، لكن خلي تجي المدارس يعلموه الصواب، النفع للآخرين والتشجير. فهذه الحقيقة هي بادرة طيبة والله، حتى نضم صوتي مع صوت الأخ يونس، ينبغي أن نحن على مستوى المدارس، على مستوى المناطق، على مستوى المساجد، على مستوى كذا، الناس يساهموا بقدر الإمكان فرادى وجماعات في هذا الجانب، جانب الحملات التشجير. نعود لما يتعلق ببعض الأسئلة الأخرى. قال سائل، قال هل يجوز للزوجة أن ترفض الحديث مع زوجها أو تسيء إليه أمام أهله عند الغضب؟ طبعا هذه من السلوكيات السيئة، من السلوكيات السيئة. هو طبعا السلوك السيء يكون من الرجل يكون من المرأة، وتهذيب السلوك هذا من أهم أسباب نجاح الأسرة راه. أما يعني يتزوج الرجل المرأة ويبدو أمام صغارهم يتعاركوا ويتخاصموا، هذا ما سبب في شتات العائلة، وسبب في دمار حتى الجانب النفسي للأبناء، لأن الإبن لما يشبح أبوه وأمه يتعاركوا راه، وتبقى عنده أزمة نفسية، يمكن الجماعة المتخصصين في علم التربية والنفس أعلم منا بهذا بهذا الأثر السيء. لكن على كل حال الزوج ما يعني ما لا يقاطع زوجته، نسمعوا ببعض الأزواج يبقى مقاطع زوجته، يبدو زي الصغيرة في الحوش، زي الصغار الصغيرين لما يتعاركوا، هذا معاش يكلم هذا ومعاش يكلم هذا. معقولة زوج ينزل لمنزل تعيل يلعب في الشارع يقول معاش يكلم في زوجته، يخش يأكل ويشرب ويطلع معاش يكلمها؟ والله هي تنزل منزلة العيل اللي يلعب في الشارع تبدأ في حوشها معاش تكلم في زوجها، وتبدأ يعني تمثل في دور الزعلانة، وتقعد بالشهور الأيام معاش تكلم فيه، تلوحنا في حاجة تلويح، تمثله في دور الأطفال، هذا ما يليقش راه بيزوج زوجة. والله الزوجة يعني زي ما قال السائل هني تسيء لزوجها أمام أهله. طبعا احنا ما جانب مش جايين مع الوجه جانب واحد راه، حتى الراجل ما يصحش يهين زوجته أمام أهله والله أمام أهلها، حتى هي ما يصح لهاش ترفع صوتها وتهينه تسيء لزوجها أمام أهله، يعني إن كان فيه أهله أمه وأبوه وغيره تبدأ ترفع في صوتها وتخاصم فيه، هي حتى بروحك أنت بروحك ما تخاصمش بالفجور، مش لبين تجيها أمام أهله قدام أمه وأبوه وخوته وتبدأ تهيني فيه وتبدأ ترفع حسك وتبقى غاضبة كما ذكر السؤال، أتمثلي في دور الغضب، هذا ما في الغالب الأسرة ما تستمرش الحياة الزوجية في هذا الجو السيء، فلا بد أن الزوجة والزوج يتحلوا يكون كل منهما عند حليم، وربي سبحانه وتعالى قال والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، يعني كظم الغيظ عبادة، حتى اللي فيه سبب يثير نقول إحنا عصابه والله كذا، حاول تكظم غيظك وتتقي الله سبحانه وتعالى سواء كان في الرجل أو المرأة. إذن هذا هو السؤال، ركز على رفض الحديث. رفض الحديث راه من الزوج ومن الزوجة، هذا أسلوب أطفال. أما يبقى يقول أنا معاش نكلمها بالشهور وهي الله تقول معاش نكلمها، هذا ما يستقيمش الحال. ثم ذكر قال ما حكم من ينشر مشكلاته الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي طلبا للتعاطف؟ هذا سؤال غريب، من ينشر المشكلات الزوجية، قال ينشر المشكلات الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا؟ قال طلبا للتعاطف، يبي يتعاطف معاه وفي اللي يدور في حل. هذا ما يجيش، هذا هذه حيلة العاجز. وعليه لا الإنسان يحير، نسأل الله العافية. نعم يعني يمشي أهو، أنت قاعد فيها من الدنيا ما طلعتش منها باش تمشي للوسائل المختلفة هذه. أمشي تلقى العقلاء من الناس، أمشي تلقى إمام الجامع وتلقى المدرس، وتمشي للمؤسسات التعليمية تلقى فيها، المؤسسات الشرعية تلقى فيها ناس. أمشي أسألهم على مشكلتك، يرشدوك ويعطوك الصواب، وتلقى حتى الرجل المجرب الحكيم في المنطقة متاعك، حتى مش متعلم حين علوم شرعية غر، هو تلقى حكيم ورجل عاقل وكبير في السن وعنده تجربة مرات تقص عليه ويبين لك حالك. لكن أنه هو يبقى ينشر فيما صدر حصل له في الفيس، وكل واحد ما تندري عليه أنت اللي علق لك هذا عاقل ولا سفيه ولا مجنون ولا شنو هو حاله، مرات أسوأ منك حاله وتحسابه يرشد فيك زيادة، وخاصة وحتى النساء. ولهذا أنا بنذكركم بخطورة هذه المسألة، فيه اللي وصلت إلى الطلاق بسبب هذا، دخلت على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت وتشكي، فطاحت في مجموعة من المنظمات الفاسدة، بدوا يذكروا لها في صفات عامة في الرجال، يقول لها فيه كيت وكيت، هي تقول نعم فيه كيت. المهم الأوصاف الغالبة أنها تكون في الرجال، يقول يسألوا فيها، لما قالوا هيك قالوا هذا عندنا وصفوه بوصف مهوش طيب، وصفوه بوصف مهوش طيب. طبعا هي تبي العلاج الآن، لما تبي العلاج قالوا علاج قولي لا وبس، وين ما يقول لك الحاجة قولي لا، قالوا تو يتصلح. وهم الشياطين هذا، ما راوا في منظمات تخدم عليه الانترنت هذا في فساد المجتمعات المسلمة. وفعلا المرأة هذه مشت بطريقتهم الآن في أرض الواقع، لأن هي مسألة واقعية الحقيقة، ما ندري عليهم تموا إجراءات الطلاق ولا ما تموهاش إجراءات الطلاق، وصلوها للطلاق مع أن هي أمور عادية جدا، حياة اجتماعية عادية، لكن هي خشت على الأشياء هذه وبدت تطرح في أمورها، بدوا هم محسوب يرشدوها، ضروها وضلوها وضيعوا عليها أسرتها وفككوا هالأسرة هذه. فالمسلم يكون مفروض أرقى من أنه هو يحط مشكلته الاجتماعية في بحر من الأفكار اللي ما يندر عليهم حتى مسلمين ولا غير مسلمين اللي يتو يكلموا فيه. رقم الأخت سميرة، تفضلي.
1: عليكم.
0: تفضلي.
1: نسيت مسألتك الشيخ عن $2000 هدية.
0: إيه.
1: شني حلالها شني حرام.
0: لا لا، الفقهاء نصوا على منعها، فالآن ما يصح لكش أنك أنت تقدمي فيهم.
1: أيوة.
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم أيوة.
1: شكرا لك.
0: عفوا عفوا، تفضل. قال السائل آخر، قال هل يجوز للوالدين تفضيل أحد الأبناء في الهدايا والعطايا؟ طبعا هذا أمر خطير جدا، ما يفضلوا مش، ولهذا نص العلماء قالوا حتى ولو كان صغار، أطفال صغيرين قاعدين، قال لو أن قبل صبي لابد من الآخر يعوض نفس الشيء، لو أن كبروا شوية وبدوا يعرف الفلوس اللي أعطاها دينار أو درهم لابد يعطي الآخر دينار درهم، أعطيتها لعبة لابد تعطي الآخر. وحتى يكبر، هذا هو تكلموا على الصغار الصغيرين اللي ما يعرفوش، فما قال حتى ولو كان كبار رجال بصغارهم، البو ما يفضلش واحد على واحد، لأنها تورث نفس، لأنها فطرة واحدة، اللي يخلي الغيرة تحصل بين الأطفال اللي قاعدين مرات هم يمردوا وراه وقاعدين كيف يتعلموا في المشي صغار صغيرين، تفضل واحد على واحد تبدأ الغيرة بينهم، تبدأ العداوة من هذاك الوقت. ولذلك احنا نرى في مجتمعنا بعض العداوات بين الإخوة هي راه مغروسة قديما من تربية الوالدين، راه تلقى بعض الإخوة من أشد الأعداء فيما بينهم العلاقة، ما هيش طيبة بكل. السبب أحيانا هي كابرة بينهم بسبب سوء تصرف الوالدين، يفضلوا في واحد على واحد ويغروا في واحد على واحد ويضربوا به في المثل كره صاحبه أو خوف ولا أخته ولا غيره ولا غيره، فهذا راه شيء سيء جدا جدا. وكذلك كان هم كبار واحد يعطي لي يحط سيارة، واحد ما يعطيش، واحد يعطيه بيت، واحد ما يعطيش يعطيه أرض، واحد ما يعطيش ينقلب إلى عدو لي. ولهذا احنا نهينا عن هذا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما لما جاء قال النبي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية لولده دون أن يعطي الآخر. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندك غيره من الأبناء في معنى الحديث؟ قال له عندي، أعطيتهم كلهم؟ قال له لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري. وذكرت بعض الروايات أن هذا من الجور، والجور ظلم، فلم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ورد الرجل العطية ردها. فما جيش أم تعطي لأبناء دون أبناء، والله أب يهب في بيوت والله أرض لواحد ويعطي البقية والبقية ما يعطيهمش، نقول يعطيهم كلهم يا كلهم ما تعطيهمش، خليه باسم البو وكان مات يقسموه ميراث بينهم بالسوية، أو يعطيهم كلهم.
2: شيخنا معنا الأخ نور الدين.
0: الأخ نور الدين تفضل. الأخ نور الدين تفضل.
3: نعم نعم.
0: أهلا وسهلا تفضل. تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
3: لا عندي سؤال شيخ، أنا عادة مفتين في يوم الاثنين ورقمي صحيح.
0: نعم.
3: لكن البارح ما قعدت صيام، ولكن أنا قاعد صائم اليوم، قاعد صائم. أنا مكمل والله نفطر والله. أنا متعود أني مفطر.
0: نعم. هو الحق تبييت النية لابد من الليل تبييت النية، لكن نظرا لكون بعض الفقهاء قالوا ممكن تنعقد النية حتى في الصباح، انت بتمشي على هذا الوجه وتتم صومك، يعني هذا وجه من الوجوه لا بأس، لكن في من جديد النية محلها الليل، وخاصة هذا حتى في صلاة صيام الفرض في رمضان اللي ما عقدش النية من الليل يقضي حتى رمضان يقضى، وكذلك النافلة. لكن فيه من قال بهذا، فأنت إذا كان أنت توماسك قعد وبتستمر على هذه النية إن شاء الله ربي يتقبل منك.
3: بارك الله فيك. شكرا.
0: عفو تفضل. قال السيد آخر قال تفضل تفضل تفضل من الاسم الكريم الأخ فرج تفضل. أهلا وسهلا تفضل يا أخ فرج.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
4: هل يا شيخ عندي سؤالين، هل يجوز المرأة تغسل جوزها بحالة وفاة؟
0: نعم بأه. نعم سمعتك به حاضر.
4: سمعت الإجابة.
0: سمعت السؤال نعم.
4: باهي جاوبنا
0: باهي. عندك سؤال تاني حضرتك هو؟ الأخ نجيب. أيوة الأخ نجيب تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
5: إيجاز يا شيخ صلاة قيام الليل هل تجوز جماعة؟
0: حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ عبد الله.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
6: حياك الله شيخ بيان.
0: الله يبارك فيك.
6: بارك الله فيك على البرنامج الطيب.
0: اي أيوة والله وإياكم إن شاء الله.
6: الله يحفظكم جميعا حتى نلقاكم إن شاء الله.
0: آمين آمين.
6: قلت لك يا شيخ تبي نسألك على البرنامج الدفع بتاع الكهرباء.
0: ايه.
6: خاطي الشركة في برنامج بتاع البيانة مش عارف واحد من الأصدقاء قال لي هذا الشيخ من دار الإفتاء عندها فتوى يعني بالعدة من عندها. يعني مثلا فيها مشكلة يعني لا يجوز ده مش عارف شركة كبيرة لأن فيها ربا ما ربا ولا حاجة زيادة ولا مش عارف
0: والله
6: مش عارف انتوا عندكم كلام بهذا الموضوع ولا لا.
0: والله يا أخي عبد الله الحق ما عنديش خلفية عليه، الحق ما عنديش خلفية، فالله أعلم نجاوبك من الآن الله أعلم ما عنديش خلفية.
6: لا وحاجة أخرى
0: إيه؟
6: اليوم جيتني بندفع للكهرباء قالوا لي مسكرين، قالوا لي لكن في محل بتاع مواد غذائية عنده حتى تقدر تدفع عنده.
0: شنو عنده؟
6: حتى كيف الماكينه بتاع البطاقات هذه يعني.
0: ايه نعم نعم.
6: قال لي هذه خاصه بالنفس بالدفع. شوي قلت له شنو موضوعها وكذا، شوي قال لي ناخذه في عموله 2 دينار.
0: صاحب الدكان هو؟
6: ايه صاحب المحل عموله بتاع، قال لي عموله بتاع البطاقه.
0: نعم. والله هو اسمع كان هو مخول من جهه هذه من الكهرباء وهو نظرا باش يحول لك فلوسك بياخذ منك ان شاء الله ما فيش باس في من حيث المبدا. ايه يعني ان شاء الله من حيث المبدا، ولكن هي تو احنا في وقت بدت في حاله اسمها العقود المركبه، تو في ظهر الحال هيك. الراجل بيقضي لك شغل بياخذ اجره، المخداش ما فيش استبدال مال بمال، فاذا كان ما بانتش عله اخرى شرعيه ان شاء الله ما فيش باس، لكن كان يوم ما تبين ان وراء العقد هذا عقود مركبه ونقول احنا فيه استبدال نقد بنقد وارصده وغيره، يبقى بعدين يذكر الله اعلم، لكن من حيث المبدا هيك ان شاء الله ما فيش باس.
6: انا بعد ما دويت للشيخ قلت له على اساس شنو بدك تشوفي تبدا تطلع حتى الرصيد في رصيد ولا؟ قال لي لا لا ما طلعش رصيد. قال لي انا اسحب لك بالقطاطه وناخذ عموله. قال لي العموله انا بتاع بتاع الماكينه 2 دينار.
0: ما هو زي ما قلت لك، إذا كان هو عاطينا رقم يصب في حساب الشركة طول، غير هو يعني أجرة بياخذ منك وبيفتح حسابهم هم ويصب في حسابهم طول، يبقى هني ما فيش باس. ولكن إذا كان هي في أمور خفية ما نعرفوهاش، بيصب هو في حسابه وبالتالي بيعطيهم الأقل ولا الأكثر، بتترتب عليها أمور ربوية تانية، هذيك الله أعلم. لكن إذا كان هو غير مجرد أجرة هذه ان شاء الله ما فيهاش بس.
6: ماشي، بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع. الاخ علي تفضل.
7: السلام عليكم. فضلك.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
7: والله عندي انا تنفيذ سؤال.
0: تفضل.
7: سؤال هو مدى وقت الصلاه مره واحده يجي بيعطس فيشد العطسه بتاعها وحدها ولا المسك العطسه وفي الشباب تقول الحمد لله. أنا واحدة ما شاء الله، أنا عادة ديما أقول الحمد لله، هل يجوز أن يقول هو يصلي ولا لا؟ الحاجة الثانية كان هو وقت الفضل اللي هو رفع الأذان في
0: رفع الأذان؟
7: إذاعة نفع فيها مسمات في الأذان يعني يكون فيما يعني بعض من مع عكس المحطة الثانية مثلا هيك بشك أيام فعل القمار واحد أول ما يجي الأذان يرفع فيه طول.
0: إيه.
7: والنقطة الثانية بنوع عليها بأنه يعفونا من تكرار الحلقات مرات اللي فايدتها ضعيفة جدا فيها وفي اللي حتى واحد يتحش بسمعها هو وسط الاجتماع.
0: نعم نعم.
7: ربي يعاونكم إن شاء
0: الله. والله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حاضر. لو عدنا لسؤال أخ فرج قال هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بعد وفاته؟ نعم يا أخ فرج، هذا من الجائز، بل هي مقدمة، الزوجة مقدمة في التغسيل. تكلم الفقهاء على هذا الباب أن الزوج هو أولى بزوجته في تغسيلها، والزوجة هي أولى بتغسيل زوجها، هذا من حيث الأولوية. ولهذا ذكروا أن من المرأة التي غسلت زوجها مثل أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس رضي الله عنها هي قالوا التي غسلت أبا بكر الصديق، مع أن وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاته رضي الله عنه كان جموع الصحابة، كبار الصحابة موجودين، عمر وعلي وعموم الصحابة كانوا موجودين في وفاة أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك غسلته زوجته أسماء بنت عميس. ويروى كذلك أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته. ومما يروى عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، روي عنها أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، لعلمها بفضل ذلك بأنها مقدمة. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غسله الصحابة رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، فإذا تأخرت المرأة يأتي بعد ذلك الأولويات، تأتي الأولويات الأخرى، العصبة في تغسيل الزوج الأقرب فالأقرب، ابنه وابن ابنه وابوه وبعدها الإخوة وابن الأخ وابن العمومة، وهكذا إلى أن يأتي عموم المسلمين. أما ما يتعلق بالأخ نجيب تكلم على صلاة الليل، نعم هي لو صلوها جماعة من الجائز، غير ما تكونش في مكان مشتهر ومكان معلوم، لأن المكان المشتهر والمعلوم وغيره هذه خاصية بالتراويح في رمضان، هذه خاصية بالتراويح في رمضان. لكن واحد صلى في حوشه وصلى معه واحد من صغاره ولا زوجته ولا غيره، معلش ما فيش بأس. لكن المكان المشتهر والإعلان بها وغيره وغيره، هذه ما تكون للتراويح في رمضان فقط. الأخ علي ذكر العطاس، العطاس ما يضرش في الصلاة، إنما الذي يمرنا بكتمه يا أخ علي هو التتاؤب، لأن التتاؤب من الشيطان، أعاذنا الله من الشيطان. فإذا كان الإنسان حضر التتاؤب، نعم هو الذي يرد التتاؤب ما استطاع، كان يقدر البلادم يطبق بين شفتيه، يطبق بين شفتيه عند التتاؤب، وكان ما قدرش غلبه التتاؤب، غلب الإنسان يحط إيده ولا كمها على فمه وما يخليش فمه مفتوح وما يدير الصوت حتى في الصلاة ولا غير الصلاة، لأن بعض الناس يفتح في فمه، وفي بعض الناس شبه بعض الناس بيصدر صوت كعواء الكلب أكرمكم الله لما يتاوب، لما يتاوب طبعا هذا فيه دم باش الإنسان يتركه، هذه التشبيهات المذمومة باش فيها يعني نقول احنا ذم لهذه الصورة تحمل الإنسان على تركها، لما يقول يتاوب يصدر في صوت كعواء الكلب، ولما يفتح فمه ذكروا من الأضرار أنه هو قد يدخل من الشيطان ويضحك على الشيطان. لكن العطاس لا، العطاس ما هوش مذموم، يعني يعطس سواء في الصلاة ولا غير الصلاة، ما يتصنعش الإنسان العطاس، ولو حضر مش مطالب بكتم العطاس، والحمد والذكر هذا في خارج الصلاة، أما في الصلاة ما نعرفش أن العطس يعني يقوم بالحمد أو أنه يشمت في الصلاة. ما يتعلق بملاحظتك إن شاء الله نوقظ عليها الجماعة إذا ذكرنا بإذن الله عز وجل. سائل آخر هني سأل، نعم باهي، قال حكم الزوج اللي ينشغل بهاتفه طوال وجوده مع زوجته وأطفاله، هذه آفة والعياذ بالله، إن قال في مصلحة عظيمة وهو وسيلة التواصل والإنترنت وهالصفحات فيها منافع في قضية العلوم والأخبار المفيدة، لكن فيه كذلك تضيع للوقت، فيه لغو هلبة، فيه فساد كبير في الزمن، ولهذا اللي يبقى يعني يتبع في الفيس ويتبع في الصفحات تلقاه ليل ونهار، هذا مضيع وقته ومضيع وقت الناس. وهذا اللي يسأل عليه قال مشغول عن زوجته وعن أطفاله، نقول هذه حال مذمومة، لكن كونك أنت استعملت الهاتف فيما هو في مصلحة، اطلعت على آخر الأخبار من حين لآخر، عندك مشاركة في شيء فيه فائدة، معلش، لكن غالبا بتعلق على كل كبيرة وصغيرة وبينشر في الأخبار الكاذبة ويبقى يعني يعين في الشر على الشر، فهذا كله من الفساد، ولو حتى ما ينشر شيء، غر طول النهار عشية وليل بتلو به، حتى نساء تلقى رجال ونساء شادة النقال وتتصفح بس ماشية كأنها يعني خارجة من الدنيا، كأنها مهوش من العقلاء، خارج من دائرة المخاطبة العقلاء في الدنيا، ماشي يصفح حكي ماشي هاي مبروحة وماشي، هذا مرض رأو اللي كثار منها ما ينبغيش الإنسان إنه هو يعني يقع فيه. آخر سؤال لعلنا نختم به إن شاء الله، قال هل يجوز للزوجة أن تطالب بالطلاق بسبب الإهمال؟ نقول لها لو كان فيه مضرة، لو كان فيه مضرة من الزوج الشرع جوز لها أن تطالب بالطلاق، لكن احنا نقول لها أصبري بقدر الإمكان خير، فالصبر على سوء الرجل أفضل من الطلاق، فتوازن المرأة، لو كان قدرت المرأة تقوم بإصلاح، تجيب حد من أهله وحد من أهلها هي ويناقش الموضوع، ولو كان ما لقاش من أهله حتى حد براني يكون يحترمه كذا ويناقش الموضوع يتصلح، هذا أفضل. لو ما لقيتش أو حتى لقيته ما باش يستجيب، إذا كان أمر ما يتعلقش بدينها ما يبيش يحملها على ترك العبادة وما فيهاش قتل، غير كونه يأكل منها في الفلوس وكونه شحيح وغيره، الصبرها عليه أفضل، خاصة كان يبدو عندها أطفال، يعني قلة الطلاق خير، تربي صغارها وتحاسبها يوم القيامة، يوم القيامة تحاسبها على كل كبيرة وصغيرة، وكان هي ما قدرش تصبر والله هو يخش في أمور ما لا يمكن الصبر عليها زي المحرمات، بيها تناول الخمر ولا تعاون عليه ولا تسرق، والله مثلا خلاص هي فدت ومظلومة ما عادش قدرت، هذا ما فيش بأس ترفع أمرها القاضي وتطلق بالضرر، وما يعني وما تميلش لحلول أخرى يعني غير شرعية. فهذا ما يتعلق إذن بهذه الأسئلة، تبقى لعل بعض الأسئلة الأخرى إلى فرصة أخرى إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم ويعفو عنا جميعا، وأن يصلح العباد والبلاد، وأن يؤلف بيننا جميعا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
2: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش هتستقيم الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها الباري عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب. وبالتالي هذا الباري عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك؟ ولا من اللي بيبني لك حوشك؟ ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني الباري عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شن السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
1: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع.
2: إيه.
1: ويشوف هو بوجه نظر الأخ يونس إيه. إن واحد من أسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هاد لسانها، وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
2: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بل بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر، حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي، ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا، رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم، وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجئ بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنها أنه حلال فلا يكون كفرا. إنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا، وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على أن لا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله، كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احني ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسبوا حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات، فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقاها ضاك يلهلق على الفلوس من الصبح لليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا؟ مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة، لابد من نجيب جماعة الاجتماع ونجيب جماعة الصحة ونجيب المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر، والله في فئة الشباب علاش شورى القراية غالي عليهم ولا صعبة، في فئة الشيوخ علاش والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احني مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، إن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية، صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول لشان حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول لشان حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ما هوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا، هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قال والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقول شنق روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هكي، زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميل إلى التخويف، وبعض الناس يميل إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط، يعني شعرنا ان احنا 99% فيهم ليدز. بعدين نام صداع واحد قال لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف، ولكن للأسف ممكن إحنا لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها ترى، معناها مش حتقدر تدير أي حاجة لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجائز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون وواحد يقول 40 مليون وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث، وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح. والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيرها غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاع المطلوبة منها.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM.
3: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
4: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل اللي يموت، يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن محجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم. لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا إحنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام حقيقة يعني. لكن الأصل أن هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
3: بأعمامهم
4: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
3: الفتوى أنهم غير ورثة،
4: غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو حاجة يعني نقول حين فصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم. إذا كانوا اعتمد على قول آخر الله أعلم.
3: نعم شيخ.
5: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة، لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف. فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض. كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل، فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب، لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة. فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب، هذا أولا. ثم ثانيا، هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله. فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها ممن تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخ.
3: أهلا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
1: شيخنا، لازلنا في الكلام عن أحكام المفقود، ختمنا الحلقة الماضية عن الكلام عن أصنافه. كيف تقسم التركة الخاصة بالمفقود؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، تكلمنا الشيخ إبراهيم في الحلقات الأخيرة عن ميراث المفقود، وربما حتى يعني توسعنا فيه قليلا لأهمية أحكامه، وربما حتى لكثرة مثل هذه المسائل في زماننا الحاضر، وإن كانت حتى في الماضي كانت موجودة، لكن ربما في هذا الزمان يعني كثرت جدا، بالذات في أزمنة الحروب وهذه الهجرات والسفريات، مع توسع يعني مع توسع وسائل الاتصال وغير ذلك، إلا أن أحكام المفقود لا زالت موجودة حتى زماننا الحاضر، سواء في زمن السلم وفي الغالب حقيقة وفي الغالب تكون في الحروب. أزمنة الحروب أو أزمنة الأوبئة.
1: نعم،
3: كما حصل في السنوات الأخيرة. نعم، بالنسبة لأصناف المفقود، هذه الفقرة التي توقفنا عندها قلنا المفقود لا يخلو من حالتين أو صنفين، إما أن يكون وارثا وإما أن يكون موروثا. طبعا تكلمنا الكلام الماضي كله كان على إذا كان موروثا، يعني هو صاحب التركة، كيف نتعامل معه وكيف نقسم تركته. وقلنا هذه تكلمنا عليها الأحوال التي يفقد فيها، أحوال حرب أحوال سلم تكلمنا عنها بالتفصيل. كلامنا اليوم إذا كان المفقود وارثا، يعني هو أحد الورثة، ليس هو صاحب المال إنما هو أحد الورثة، يعني مات شخص وأحد ورثته مفقودا، سواء كان هذا المفقود مثلا زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا أو غير ذلك، المهم أن يكون وارثا. فنقول أن هذا المفقود إن كان له تأثير على بقية الورثة فهذا اللي بنتكلم عليه، أما إذا لم يكن تأثير فيعني الحكم فيه سهل جدا. يعني إن كان المفقود يؤثر على الورثة الموجودين معه من حيث النصيب، يعني يؤثر فيهم إن كان موجودا يأخذون نصيبا معينا، وإن كان غير موجود يأخذون نصيبا آخر، فهنا نعاملهم بالأضر للإحتياط. هنا جي مسألة الإحتياط، يعني لابد أن نحتاط في توزيع التركات، لا نعطي التركة لأن قد يظهر المفقود حيا، فكيف نبي نجمع لحصة بعدين، كيف نبي نسترده؟ ما نقدرش نسترده، حيصعب ذلك وربما حتى يتصرف فيها، لكن نعامل ورث الذين معه بالأضر، يعني نقول لن تخوض الأضر، وكيف بتقول بالعامية عندك رصيد عندنا، جاء صاحبا اللي هو أولى به سيأخذه، وإن لم يأتي فسنكمل نعيد القسمة على أن هذا المفقود كان غير موجود، ونعيد القسمة ومن يلحق شيئا يضاف أو يزاد على حصته. فنقول مثلا، نعطي مثال نحن باش نوضح به المسألة يا شيخ، نقول مثلا لو هلك هالك، لو هلك هالك،
1: نعم،
3: نقول هلك هالك أو نقول هلكت امرأة مثلا،
1: نعم،
3: وتركت زوجا وأما، هذه مسألة حتكون فيها دقة شوية يعني، فيها حتى خذنا احنا ممكن تكفينا أو يعني تعيد تغنينا عن مسائل أخرى. نقول ناخذ واحدة أسهل منها معلش أفضل، نقول هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وشقيقة. زوج وأم وأب وشقيقة. طبعا المفقود هنا من؟ المفقود هنا هو الأب، المفقود هنا هو الأب، يعني هلكت امرأة عن زوج، عن زوج وأم وشقيقة حتى تكون المثال أوضح، وأب مفقود شيخ إبراهيم، وأب مفقود. طبعا هنا حتى أبين أو أوضح ميراث الورثة وحكم هذا المفقود وهل سيؤثر في من معه أو لا، فلو نظرنا باعتبار المفقود حيا وباعتباره ميتا سنجد الفارق. لو اعتبرنا أن هذا المفقود اللي هو الأب، طبعا هذه نعم. امرأة توفيت أباها مفقود وعندها بنت، لو اعتبرنا أن هذا الأب المفقود حيا، كيف سيكون، كيف ستقسم التركة؟ ستكون للزوج النصف والباقي لمن؟ للأب والأم.
1: نعم.
3: ولا شيء للشقيقة. لماذا؟ لأن الشقيقة محجوبة.
1: نعم.
3: بيش؟ بالأب. وهنا المسألة شيخ إبراهيم فيها لفتة جميلة، اللي هي شنو؟ هذه المسألة صارت إحدى صور الغروين أو العمريتين، لأن هنا الأخت الشقيقة الواحدة لا تؤثر في الأم، لا تؤثر في الأم، محجوبة بيش؟ بالأب. وكأن المسألة هي كالآتي، صورة من صور العمريتين، هلكت امرأة عن زوج وأم وأب. فنجول عمريتين خذنا من قبل، للزوج النصف والباقي أثلاثا بين الأب والأم، ستأخذ الأم ثلث الباقي وسيأخذ الأب ثلثي الباقي. هذه عمرية زي ما قلنا أو أحد الغروي، هذه باعتبار الأب حيا. بقى لو اعتبرنا الأب ميت، كيف ستقسم التركة؟ سيأخذ الزوج نصفها ولا؟
1: نعم.
3: الحالتين الزوج سيأخذ النصف وستأخذ الأم الثلث. لماذا تأخذ الثلث الأم؟ لعدم وجود فرع وارث ولا جمع
1: من الإخوة.
3: من الإخوة. به. والبنت شبت والأخت الشقيقة شم تأخذ في هذه الحالة؟ ستأخذ النصف أيضا، لأنها منفردة، لعدم وجود مساوي لها أو معصب أو من يحجبها. ستبقى المسألة هنا عائلة يا شيخ إبراهيم. احنا باب العول أخذنا الشيء باب العول مازال، لكن سنتطرق إليه إن شاء الله. المسألة عائلة هنا، لأن المسألة ضاقت بفروضها. انظر، للزوج النصف وللشقيقة النصف وللأم الثلث. هنا المسألة تصح من ستة وتعول إلى ثمانية، تصح من ستة وتعول إلى ثمانية. باهي. إذن هن شيخ إبراهيم لما في في في العمل في فريضة المفقود، إن ندير نقدر هذا المفقود حيا ثم نقدره ميتا وننظر بين الفريضتين. فالوارث الذي لا يتأثر به يعطى نصيبة كامل، ما فيش داعي رجيه يرجع حكم مفقود حي ولا ميت، ما ليش علاقة به، مهماش أمره، سواء طلع حي وطلع ميت لا يتأثر. هنا عندنا مثلا الزوج، الزوج لما اعتبرنا المفقود حي، الأب ما اعتبرناه حي، أخذ نصيبه لي وكم؟
1: النصف.
3: النصف
1: لا أثر.
3: بس في نقطة واحدة. في الفريضة الثانية شو بيصير لما اعتبرناها ميت؟ يأخذ نصيبه لكن بالعول.
1: أيوه.
3: مش بالكامل، لأن لو طلع الأب ميت بتخش الشقيقة معاه، بينقص حق الجميع اللي هو العول، قلنا من ثمانية وليست من ستة.
1: نعم.
3: المقصود أن لا أمنعه نهائيا، أعطيه الحظ الأضر في حقه، أتعامل معه أن المفقود ميت في هذه الحالة وأعطيه الحظ الأقل. شوف بالعكس سبحان الله، لو المفقود حي ما يحرمش الزوج هنا في هذه المسألة، يستفيد الزوج أكثر لأنه سيأخذ نصفه كاملا. شوف الأب سبحان الله في هذه المسألة لا يؤثر على الزوج كما تؤثر عليه الشقيقة. أما إذا اعتبرنا المفقود ميتا فستدخل الشقيقة بقوتها تأخذ النصف
2: وتؤثر في الزوج وتؤثر حتى في نفسه الكل، تضيق المسألة بفروضها فيقل نصيب الزوج عن نصف، ويقل حتى نصيب الشقيقة عن نصف، ويقل نصيب الأم عن الثلث. فهنا أتعامل بالأضر في مثل هذه الصورة، يعني أعطي الورثة بالحظ الأضر. شنو الأضر؟ كل واحد بالأضر. بالنسبة للزوج نعطيه الأضر في حقه اللي هو نعتبر أن الشقيقة موجودة معه. بالنسبة للأم أيضا نفس الشيء، نعطيها الحظ الأقل، نعطيها الحظ الأقل. باهي نجي للشقيقة، الشقيقة كيف ندير لها؟ الشقيقة هنا لا أعطيها شيئا. لماذا؟ لأن ما فيش وسط، يا تأخذ يا ما تأخذش. في مسألة عند إذا وجد الأب حيا محجوبة به
1: تحجب له،
2: وإذا كان المفقود ميتا فترث النصف بعد العول طبعا. ففي هذه الحالة شو الأضر في حقها؟ ألا تعطى شيئا. فنعطي الزوج بالحظ الأقل، وأعطي الأم بالحظ الأقل، ولا أعطي الشقيقة شيئا، أوقف سهام البقية وأنتظر حتى يصدر حكم من القاضي أو تأتي بين بحكمها بشأن هذا المفقود. هذا بالنسبة للمثال الأول. نأخذ مثال ثاني الشيخ بريني تقريب الصورة أيضا، اللي هو قلنا لو هلكت امرأة نفسها، نحاول نقرب فيها عشان نخلي فيها زوج، هلكت امرأة عن زوج وأم، عن زوج وأم وجد وأخت لأب وأخ لأب مفقود. هنا بنحاول كيف ننوع فيها شوي، نخلو فيها جد وإخوة. هنا فيها المسألة فيها جد وإخوة. نعم فيها جد وإخوة. هلكت امرأة قلنا عن نفس الأولى عن زوج وأم، لكن بدل الأب حطينا جد، ومع أخت شقيق، أخت لأب حاضرة وأخت لأب مفقودة. أخ لأب مفقود. المسألة في نفس الكلام شيخ إبراهيم، نقدر أن هذا المفقود حيا ونقدره ميتا. فريطين عبد ندير فريطين باش نشوف الورثة، اللي يتضرر به نعامله بالأضر، واللي ما يتضررش به في الحالتين أعطيه، علش نعطل فيه شيخ إبراهيم، أعطيه نصيبه كاملا.

0: كم بيصير؟ حتبقى المسألة من زوج وأم وجد وأخ وأخت لأب، اعتبرنا حي. هنا في أحوال جد والإخوة، سيأخذ الزوج النصف وستأخذ الأم إيش؟ السدس. لماذا؟ لأننا عندما افترضنا الأخ المفقود حيا صار معها أخوان،
1: جمع من أخ،
0: جمع أخت وأخ، فهنا سأخذ السدس. يعني عندي نصف وعندي سدس، كم بقي من التركة؟ بقي ثلث. الثلث هذا بين الجد والإخوة. وقلنا في باب الجد والإخوة في هذا مثل هذه الحالة وهذه الصورة للجد أفضلية من ثلاث خيارات، اللي هم شنو؟ إما أن يقاسم الإخوة، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ سدس المال ويطلع. فهنا لما تشوف الـ في في في في في حياة الـ شوف في حياة المفقود، لقينا أن الجد يقتسم مع الإخوة ثلث الباقي. المسألة أصلها من ستة، أصلها من ستة. لماذا؟ لأن فيها نصف وفيها سدس اللي هو سدس الأم، يصح للزوج منها ثلاثة وللجد منها وللأم منها واحد. كم بقي؟ بقي ثلث. الثلث هذا إذا اقتسمه الجد والإخوة، شيخ إبراهيم، إذا اقتسمه الجد والإخوة سيأخذ إيش الجد منا؟ سيأخذ خمسي هذا الثلث. سيأخذ خمسي هذا الثلث. ركز معي، إنهم أخ جد وأخ وأخت، اثنين من خمسة. إذا في هذه الحالة، وإذا هذا إذا قاسم، وإذا أخذ ثلث الباقي سيأخذ ثلث الثلث. يعني وكم يشارك ثلث الثلث؟ كم يشارك من التركة؟ التسع. فهنا الجد لا يقاسم ولا يأخذ، إنما يأخذ شن هنا؟ يأخذ سدس المال مباشرة ويطلع، وهو أحظ له.
1: أحظ له.
0: ليش؟ السدس إنه يطلع بنص التلترة، تلت الباقي لما يقتسمه يأخذ من السدس حيبقى نصفه، فهنا يأخذ السدس ويبقى الباقي بين الأخ والأخت. في الصورة الثانية أو الحالة الثانية، على تقدير هذا المفقود ميتا، لو قدرناه ميت شو بيصير؟ بيبقى عندي نفس الكلام، الزوج حيأخذ النصف، أما الأم هنا
1: نزيد،
0: شو بيصير فيها؟
1: تأخذ الثلث.
0: تأخذ الثلث. باهي، وش فضل في التركة؟ فضل جد وأخت لأب. ألا يذكرك هذا بشيء شيخ إبراهيم، وأيضا الإخوة المتتبعين لبرنامجنا ألا يذكرهم بشيء؟ ها، تذكروا قليلا معنا. ها، كما قال الناظم رحمه الله تعالى، ها، عندما تكلم على باب أو ميراث الإيش الأكدرية،
1: أيوة.
0: قال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. قلنا هذه الأخت الأكدرية هي سواء كانت شقيقة أو لأب، المهم تنفرد مع الجد ويكون مع فوق زوج وأم.
1: شوف صورتها.
0: هذه صورتها. شوف المثال كيف جاني جميل، لك أعطانا تنويعات.
1: باب الجد والإخوة
0: والأكدرية. لما طلع الأخ لأب اعتبرناه ميت، صارت المسألة شنو هي؟ زوج وأم وجد وأخت لأب. أخ خلاص.
1: نعم.
0: الأم حتاخذ تاخذ الثلث. معاش في جمع، لما اعتبرناه ميت صار معها أخت واحدة. وذكرنا من قبل الشيخ إبراهيم، قلنا أن الجد يعد مع الإخوة كأخ شقيق معهم في العد فقط، لكنه لا يعد على الأم. ما يجيش واحد يقول لي والله الجد راه هنا أخ لأب، معناه الأم مع اثنين. لا، كما قال الشيخ الناظم رحمه الله، قال إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، ما يأترش فيها، لا يعد عليها، لا يعد عليها. فهنا شوف الصورة الجميلة كيف تحولت إلى مسألة أكدرية. فهنا نعمل في عمل أكدرية، اللي هو شنو الأكدرية؟ للزوج النصف وللأم الثلث وللجد يأخذ السدس، ثم تعود الأخت ليبش تأخذ، تأخذ النصف، فيرجع عليها الجد ويقتسم مع هذا النصف، فتصح المسألة كما قلنا من ستة هي أصلها، ثم تعول إلى تسعة، وبعد في عول، لأن الجد خذ السدس، الشقيقة خذت إيش؟ النصف اللي هو ثلاثة من ستة، فصارت تسعة، وبعد التصحيح تصح من 27، وهكذا. المهم نشوف الآن، بعد نجي ندير مقارنة بين الفريضتين في حالة في في في تقديري فريضة، في تقديري حياة المفقود وفي تقديري موته أتعامل بالأضر. نشوف هذا الوارث الأول شن خداه هو حي، شن خداه هو ميت. إن كان زي بعضهم أعطيه نصيبة، وإن كان فيه حظين واحد أعلى واحد أقل أعطيه الحظ الأقل. أيضا أنظر إلى من يرث ومن لا يرث، فإن كان في أحد الفريضتين يرث وفي أحد الفريضتين

0: الثنتين يرث وفي الأخرى لا يرث، لا أعطيه شيئا، احتمال أن يكون لا يرث. فأتعامل معه بهذه الكيفية بالنسبة لي ميراث أو عمل حساب في عملية مفقود. والباقي الفضل الباقية أسميها سهام موقوفة، هي هذه السهام المفقود، إن جاء أخذها وإلا رجعنا على التقسيم على تقدير موته، وأعطي الورثة استكمل لهم ما أوقفت منهم من سهام.
1: نعم
0: شيخ. هذا باختصار شيخ إبراهيم. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا. يرد شيخنا في مسألة الفقد ميراث الأسير،
0: نعم
1: هو مفقود لكنه يعني معروف الجهة الآسرة له ومش معروف لكن أمتى يطلع، فكيف يتعامل معه في الميراث؟
0: نعم، هو المفقود الأسير، الأسير يعتبر زي المفقود، الأسير الذي لا يعلم. طبعا نحن نرى لما نتكلم عن المفقود أيضا عندما نتكلم عن الأسير، الأسير الذي يعلم مكانه مسجون في مكان معين ويزار من حين إلى آخر، هذا ليس مفقودا. كما قلنا في المفقود الذي يتصل بأهله، مفقود مفقود بالشخص أمامنا
1: يعني لن تنقطع أخباره،
0: لما انقطعتش أخباره لكنه يتصل، يبعث في رسائل، يتصل بالهاتف، يبعث في سلام مع بعض الأصدقاء والأقارب وشيء من ذلك والمسافرين، هذا ليس مفقودا، هذا غائب.
1: أيوة.
0: حتى الأسير أو المسجون إن كان يعلم مكانه ويزار من حين لآخر أو يتصل به أو هو يتصل بأهله أو شيء من ذلك، فهذا ليس مفقودا. نحن المفقود حتى لما نتكلم عن الأسير نقول من هو، هو يعني الذي انقطعت أخباره، أسر، كيف مثلا نقوله، كيف مثلا أسر إخواننا الفلسطينيين فرج الله همهم إن شاء الله نصرهم على عدوه، هذه ما أسرى لا يعلم حالهم، مش معروفين، خدهم العدو ولا يعلم حالهم، صح ولا
1: لا يعلم حي أو الميت،
0: هذه يعني يدخل في هذا الحكم.
1: أيوه.
0: لكن في بعض الأسرى أو المسجونين الذين يعلم حالهم، يتصلون بأهليهم وذويهم، يبعثون أخبار، تنصن صورهم، يعني يجرى معهم لقاءات بوسائل التصوير،
1: دليل على حياتهم.
0: نعم، هذا ليس مفقودا، هذا غائب يسمى.
1: أيوة.
0: أما الذي انقطعت أخباره كما قلنا واختفت أثاره، هذا المفقود اللي نتكلم عنه. فالأسير نفس الشيء، حتى هو كالحاضر، يعتبر كالحاضر بالنسبة، حتى لو فقدت أخباره يعطى حكم الحاضر حتى يحكم في حاله وينظر فيه للقاضي، نفس الكلام، لا يقسم ماله ولا شيء من ذلك حتى ينظر القاضي ويقيس عليه المقاييس أو المعايير التي عند القاضي. فيعني حسب نفس الشيء، فقط في بلد مسلمين، في غير بلد مسلمين، في كذا، حتى وله أحوال وتجرى عليه عمل المفقود. أيوة.
1: نعم شيخ.
0: فيه أظن ستسألني عنه، لكن تفضل اسأل عنه أنت أولا.
1: المرتد
0: والعياذ بالله. نعم،
1: إذا ارتد يعني المسلم كيف يعامل كذلك في التركة؟
0: والله شيخ، المرتد هذا في بعض تكلم فيه أهل العلم كثيرا، لكن نحن نقول ما قال عنه أئمتنا وما ذكره الشيخ شيخنا حمزة أبو فارس حفظه الله ومده الله بالصحة والعافية في كتابه، قال طبعا المرتد من يكون في الأسر أو في غير الأسر، الفقهاء قالوا إذا ارتد ويوقف ماله حتى يتوب الله سبحانه وتعالى ويرجع، إن تاب ورجع رجع ماله،
1: هذا التشابه بينه وبين المفقود.
0: نعم، أما نعم هذا التشابه. أما إذا مات على ردته، مات على ردته، فهو هذا خلاف خلاف بين أهل العلم، في من قال إن ماله كل يذهب إلى في البيت مال المسلمين، وهناك من اجتهد وأعتقد أن هذا ما عليه العمل، اللي هو وهو الرأي الوسط كما تقول، يعني قالوا يعني ينظر في ماله، في حال ماله، ما جمعه في حال إسلامه هذا يحكم بأنه ميراث، أما ما جمعه بعد ردته فهو فيء لبيت مال المسلمين، هذا هو الرأي الوسط في هذه الآراء، والله تعالى باختصار يعني تكلمنا عنه باختصار. نعم.
1: نعم شيخنا، يرد الآن سؤال نختم به الحلقة، ماذا إن عاد المفقود؟
0: نعم.
1: بعد قسمة يعني ماله وكذا يعود،
0: نحن نعم هذا سؤال جدا مهم جدا، وتكلمنا عنه من قبل شيخ إبراهيم وقلنا أن المفقود الصحيح ألا يجتهد فيه إلا من القاضي، وهذا الصحيح، وهذا اللي عليه العمل، يعني فيش واحد مفقود إلا المفقود الذي طال زمنه، يعني وفعلا حتى لو ما حكمش قاضي، في بعض الفقهاء قالوا لما يفوت سنة التعمير حتى الأقصى مدة التعمير، هذا يعني لا يتوقع عودته، زي من وصل إلى 120 عام وهو أعلى حاجة كما قلنا مدة التعمير اختلف فيها الفقهاء من 70 إلى 120. على فكرة لو في حتى من المالكية من قال بالمئة وعشرين حسب ما ظهر لنا، هو تقريبا لا إله إلا أنت أحد أئمة المالكية ابن عبد الحكم تقريبا
1: يقول إن أعلى مدة يعني ينتظر فيها 120 سنة،
0: لكن هو السائد عندنا والعمل عندنا على أن 70 عام
1: 70 سنة،
0: وفي من 80 وفي من أوصلها إلى 120. لكن لو واحد تخيلنا واحد مفقود له 150 عام هل يتوقع عودته؟ لا، هذا قصدي أحيانا يقسم ماله بدون رجوع إلى القضاء. أمتى الرجوع إلى القضاء يكون لازما؟ إذا كان مازال في أمل في حياته في أمل في حياته، مثلا له مفقود عمره وعمره الآن لو أنه موجود بيننا عمره 55 60 حتى 70، لأن في أمل أنه يوصل حتى يفوت 80 و90. فنحن نتكلم عن المفقود الذي حكم بموته. المفقود الذي حكم بموته كما قلنا هذا إذا رجع وكان القاضي قد حكم بموته حسب الأدلة والأشياء اللي عنده، فالكلام كما قال أهل العلم في ذلك، قالوا أن ماله الذي قسم بناء على هذا الحكم، حكم القاضي يعني، ما وجده في أيدي الورثة موجود على حاله لم يتصرف فيه من حقه إنه يسترجع. أما ما فات بالتصرف، وجوه التصرف الشرعية، خلاص فات، يعني شيء باعوه وهبوه تصرفوا فيه، أما اللي يلقاه موجود على حاله هذا يرجع إليه، يرجع إليه من حقه هو لأنه أولى بماله. أما ما تصرف فيه فلا بوجه شرعي، فلا يرجع إليه منه شيء، ولا يطالب الوارث بذلك،
1: لأن الوارث تعويض
0: لبقيمة، لا يطالب لأن أخذ بطريق شرعي، أخذ عن طريق شرعي، ما وجد يرجع، وما لم يوجد أو تصرف فيه فلا يطالب به الوارث ويعوضه الله خيرا.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا على هذا التفصيل. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذه سائلة عبر الواتساب شيخنا، بتقول بأن هي متزوجة ومتى عندها شغل هي ولزوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت إن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ لكتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه، ولابد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسرل حكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى للنافتة بهذه المسألة.
4: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوأ مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك؟ ما تقولش الله أعلم. العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم، جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوبه 7 بس، وقال له في الثانيات لا أعلم. تقال له أنا ضربت أكباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باي شني نكذب عليك ولا شن تبي أنت؟ نقول لك يعني المسألة أنا ما نعرفش حكمها، وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له أرجع غدا، أرجع بعد غد، أرجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة، ويستحي أن يقول الله أعلم ولا ما نعرفش. هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول مفروض يقول له والله أنا ما نعرفش الفتوى. توه هذا بالله اللي جاوبها وقالها أنت لازم تحط فلوس وتشتركي من قال هالكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها أجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة. والتسويق احنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق صح، في بعضه هو من بيع ما ليس عندك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه، ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية، نقول له 150 ويعطيني حقها بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي اني نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا الصالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
3: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا.
4: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها نعم. جايزة لأن محددين هم من نعم. يعني الجهالة، الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخذ مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
6: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في شروط البيع. شروط البيع تكون نفس شروط الإجارة، يعني من حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة وأربعين سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، وبالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومن أمام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا ليجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاد مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
5: ممحوق البركة.
6: ممحوق البركة يعني هذا المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان، يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني وهو ما فاتح محل للعاتل يبي يتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني احنا فهذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر، وباب الإعانة على التوبة. احنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدأ توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاد، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات، يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعتمد لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا هاتن تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا. ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول باهي وكذا ويأخذ فلوس ولدي يفتح له محل دخان في محل في شيء أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش أنت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي هو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز وكذا يعني يستغل، ووجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم شيخ
5: عمر. واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
6: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة ودكاترة مختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وكيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخير، والناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات، كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ فكرة الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع اتقوا الله في عباد الله اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به وأنتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض وهذا فساد وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفو الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقروح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية الغالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا مدام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أنا كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. إن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، إن الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة هو أنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء هو مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى هي قالت تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي يفوض يشرفوا عليها، ما هوش خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
7: ونستكلم أيضا على أمر آخر خطير يسأل عنه، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر، للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطينة، والجلاطينة معروفة مادة متفجرة يفجرها تحت الماء، فهي تقتل أو خلي نقول لا أدري هو يموت الحوت والله شنو يصير فيه هذا بالجلاطينة، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر. ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطينة، لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر، وحتى لو سمح به، حتى لو سمح به له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف احنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، الأنانية مصلحتي فقط، فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هذا رأوا شعار لكثير من الناس، رأوا هذا الواقع، رأوا باقي الإنسان اللي زي تو يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي يحوت اليوم، هذا باقي. وماذا يحدث للكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا لا ما يهماش. طيب ها اللي يهرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، وهذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم موصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات، والكهرباء ما يخلصوش في حقه، ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره. يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم، للأسف الله غالب، هذا الواقع. فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعد ابتداء، موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركة الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركة الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع تقديم، أو بعد نزولها جمع تأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم، وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر، ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة بالأرض، وبالتالي الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة، وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان إلى الطائرة كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة. وكان الناس يعني الحجاج متذمرين، إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة، ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا الكلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ماطل الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا عشر دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد. والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم، ولا تسمع إلا النداء الأخير، يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة، سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة، يقول كان نتعطل ربما الطائرة تمشي، اركب في الحافلة ومن الحافلة ركبة في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداءً. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف هل يصلي الإنسان بإيماء، يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قرب من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جيت دير لي وقت الإقلاع قبل الفجر بعشر دقائق، وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرعي هو المقدم في كل شيء وندرس الأمور الشرعية، الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخرا لأشياء، للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر. فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
8: سؤاله الأول، قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل هي عليها دين يبي منها جزء منها يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال. فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
9: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة الندر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا. يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغير هذه دين مقصد في الغالب عند المرتبات فتوفي بالندر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا، والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدميين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدميين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منا الآن وبعض منا تمشي به للعمرة، ما فيش باس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ عبد الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة واني علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره. يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين، فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده خلد الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين. فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا، وهذه يمكنها الجمع، كان المبلغ زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب4,000 5,000 عمرة والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخ الزوام من الخمس، بل عندي مشاكل مع زوجتي، وفاتح فيها أخوها محضر، وقال لما هي قعدت عند أهلها حلف لها بالطلاق بالثلاثة، قالها تطلعي من الحوش بغير إذني، يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني أنت كذا بالثلاث هيك قال لكن أنا قلت لها إلا كان فيه ضرورة، كان فيه ضرورة استأذني من خوتك وأهلك وبري. فقال بعدين رفعها أخوها شرط تدبش العيد. بنقول لأن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس، تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي، الشيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب، ويعني يستفصلوا منك أفضل. لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال بالنسبة لي، أو الحاجة طلاق الثلاث يا أخ الزوام، الله يهدينا ويهديك. لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله، مش كويس على شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث. الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله، يعني باش نحلف بالله نقولها والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك، والله ماك طالعة من الحوش من غير إذني مثلا، حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية، لكن هيك يتعرض في العصمة هذا سفه الحقيقة، ويعني قلة وعي وقلة رشد. الإنسان يحط العصمة متاعه على كفه وينسفها وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت وأنا قلت وأخوها، ما تحطش لوم على أي شخص. كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة، غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك. لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأن خلاص أصلا بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة. لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلقات، هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله. حتى لو وقعت الطلقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق، كان تبي علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه طلعت ما طلعتش، كان عندك أنت باهي وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي، كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها قصدي، كان خايف على أهلها يطلعوها لي، خلاص لما تمشي لأهلها قولها استاذني من أهلك مدام هي معاك في بيتك، أنت رفعها لأهلها مش قصدي ناس يعني ناسبتهم واخديت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم، خلاص هي عند أهلها تستاذن من أهلها، علاش تعب في روحك والتعب فيها، عندك أنت تستاذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنيته ترى وكان يكذب ما ينفعاش، كان هو بنيته كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة، كان قتلة تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استاذني، هو أدرى بنفسه، وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة، فهذا يتوقف على نيتك. ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
11: 90.9 FM.
3: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه طالع من طرابلس مصراتة وقاعد ليوم السبت، فيسر عليه حكم الجمع والقصر في هذه الحالة. يعني
4: هو اليوم ماشي
3: هو على كلام
4: أربعة وخميس وجمعة وسبت
3: سبت نعم.
4: إيه باهي هذه يعني أربع أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراتة يعني فوق الأربع برد اللي هم 80 كيلومتر، هذه مسافة القصر، فهنا ومدام هو قاعد أربع أيام فأقل قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه وإن صلاها يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
12: الأخت نورية تسأل تقول أمها متوفاة فيعني قسم الميراث يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها يعني هو أبو الأخت المتصلة، فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم حصتهم من ميراثهم من أمهم أم يعتبر هذا من العقوق؟
13: لا هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه، هي هو الممنوع الشكاية وأن يحلفه وغيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي وزي ما نقول إحنا بالعامية وجرجر وغيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا إحنا لابد نبدو من الآباء أولا. البو هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته، مثل ما تحدث هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي ياخذ جزء نصيبه من الميراث اللي هو الربع، لان عندها صغار هي
12: وارث.
13: نعم. لان عندها وارث، فهو ياخذ ربع المال وبقيه المال لصغارها، فهو اذا كان انا مخداه باعتباره وصي عليهم، راهو الاب لما ياخذ المال اللي هو لصغاره ما عندهاش في حريه التصرف، ما عندهاش حريه في التصرف يعني الا اذا احتاج هو الاكل والشرب، ياخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، يجب عليه تجب عليهم النفقة على البول الفقير. لكن إذا كان هو في سعة نقول أنت غير كمل الربع متاع قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظه لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلمه لهم، هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاج هو ما يأكل ويشرب ومعاش عنده رزق يعطوهم، لأن هم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير، لكن مدام هو مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره. وهذه نحن الحقيقة كدنا عليها، لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة، هذه راهو متكررة موجودة، لما تموت زوجته ويحوز الذهب ويحوز الفلوس وكان عندها ميراث من أهلها وماتت زوجته ويبدو عنده صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمة، لأن الميراث لصغارها وهو صغارة تحته، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال، نقول لا أنت هذه أمانة عندك، خذ أنت الربع متاعك والباقي دسة لصغارك، اللي يكبر سلم له أمانته وسلم له حقه. فهذا هو المطلوب.
11: نعم،
13: فهي كونها يعني
11: مجرد مطالبة،
13: المطالبة والله تبدأ عندها عم والله عندها كذا بلطف يمشوله ويفهموه ويرشدوه، هذا إن شاء الله ما فيش بأس.
7: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين، وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الإسلام سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا، فالمقاطعة لهم مستمرة، لأنهم محاربون لله ورسوله، مستبيحون لدماء المسلمين. المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب. الحرب وقفت أو ربما ستقف، نعم،

0: البحر يعني.
1: الوضوء ماء البحر جائز طبعا، هو لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم نتوضأ، واستعملناه يعني وإذا توضأنا لم نعطش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجواب الشافعي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فطهور يعني الطهور ماؤه يعني يصح به الوضوء والغسل يعني، ويرتفع به حدث الأصغر والأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة أو من العذر الشرعي يعني. نعم
0: شيخنا، لعل نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
1: يكفي نعم، هي مسألة هذه مسألة خلاف بين العلماء، من يدخل يعني الله أعلم، فمسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية رفع الحدث.
0: نعم. يمر على الأعضاء أو لا؟
1: إيه يمر على الأعضاء، لأن الدلك عندنا هي واجب.
0: واضح.
2: سأل عن رجل نذر نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره أو ينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال، والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك، في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر، وهل أوفى بما بنذره؟ نعم. هل يعني بإعطائه الخروف للجماعة لزرد به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
3: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا: وليوفوا نذورهم. فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نصوا كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين، وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر، فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
4: الأخ يامن من مصراتها قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاه في القمامة، يبي توجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما أو في حلقة ماضية أخرى، تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين، هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها، كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليه أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر. بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت، صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه ليقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خدي شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية، يحرص على أن يهان هذا الشيء ولا يمتهن، على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
5: 90.9 FM.
6: الأخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة، قال هذا شخص نتكلمه في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك، يعني هل يعني أريد أن أقول

0: الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن. لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها، وإنما هكذا يعني يذكر أيمانه. هو لو حلف مثلا على الناس في غزة، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصر مجاهديهم وأن يكسر شوكة اليهود، ربما كان له وجه، لأننا نسمع الآن بالجوع الحاصل هناك، لكن أنت تجي تجزم بالحلف هيك، هذا خطأ، هذا لا يجوز. ولهذا رأوا حتى اليمين الغموس اللي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها، هو الذي يحلف جازما بعكس ما يقول أو ظانا، قالوا بل ولو كان شاكا. لا يجوز للإنسان أن يحلف مع الشك، لا يجوز. لأنك أنت تحلف مثلا، ناخذ مثال، مثلا احلف أن فلانا مسافر ونسأل باي أنت متأكد منه مسافر، وقال لا والله مش متأكد. باي كم نسبة كونه مسافر؟ والله ممكن 20% مسافر، 30% مسافر، و70 مش مسافر. هذه رأي داخل في يمين الغموس. وبالتالي مسألة الحلف، الإنسان لا يحلف إلا على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه. وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها، هذه يمين يعني أنت طيب، هل رأيت أحدا في هذه البلاد مثلا مات من الجوع لكانت يمينك يعني بارة وأنت صادق فيها؟ أما الإنسان هكذا، ولهذا خطأ يا جماعة، الإنسان يعود نفسه على الحلف ربما دخل في الغموس من حيث لا يدري.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذه سائلة أخت فاطمة تقول: السلام عليكم، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل مع العلم أنه عمل في مدرسة حكومية ومشرفة المدرسة في الفترة المسائية امرأة ولا تحتك بالمدرسين الذكور إلا في أمر ضروري يخص التلاميذ، مع العلم أن دوامها ساعتان فقط لا تؤثر على عملها في البيت، وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل. يا أخت فاطمة، هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين. هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من الشيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز. الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل ما فيش بأس، إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد، يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد. فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي، ولا شرط أني بنخدم أو كذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به. لكن ما لم تشترط عليه ويعني أو هو كان ما عنداش علم، مثلا هو تزوجها تخدم، عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به، له أن يمنع. لكن احنا نقول ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق. يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبه للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مرات هيك. لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة، تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد، كل عالم، رأوا الامرأة اللي في البيت أمة، هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا. وهذه رسالتها، إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا أصغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معها، ما يكونش الأمر يعني على يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين، وكل واحد يقول لا بنخدم لا بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر، وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول له نبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته، يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم فيها خير، فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة، ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه مش مقصر معها ويقول أنا من بيهاش تخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني، قال الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد إلى البيت قال لها أنت طالق بدون شهادة أحد، هل يقع الطلاق؟ وهل المرأة تعد آثمة لعدم طاعتها لزوجها؟ لا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها أن تعصيه، حرم عليها، يجب عليها أن تطيعه في المعروف، هذا يعني مش أمر ما منعهاش عن شيء واجب، لو كان منعها عن صلة والديها مثلا قال ما تطلعيش لأبوك وأمك لكان آثما ولا يجوز له منعها، لكن إذا منعها من العمل له أن يمنعها من العمل، ويجب عليها أن تلتزم هذا المنع وما تخالفهاش، يعني زوجها قال ما تمشيش ما تمشيش. أما الطلاق فهو واقع ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة فتقع يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.
3: سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عند مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
4: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطرح حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة
3: نعم،
4: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به، يعني تمشي مناسبة حد مروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. هو عرضة الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير، يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكة اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقرأ وحتى كبير شوي، لكن الآن اللي يجوا فيهم من نقول من العمرة ولا من حج ولا حتى في المناسبات زوجتك مثلا فضانية ولا فاتحة يعطوك مع شنيطة فيها مصحف صغير كيف بتدير له؟
3: صحيح
4: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظارة، تقول في بعض العلماء حتى بالنظارة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة، فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه لو عرضة الامتهان يا شيخ أو شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقل أو رقبة الورقات تقلها ساقطة منه، وهذه عرضة الامتهان ويدخل حتى الإنسان في عقيدته، يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال، فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
3: والله شيخ بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
7: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا، وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بي مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأنه نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لا هلبة بكل يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
6: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
7: يعني، والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
6: نعم تكلمت عليها شيخنا.
7: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
6: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
7: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ عبد الله من مصراتة قال نبو توجيه نصيحة لمن يقف خلف الإمام وهو لا يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الاستخلاف. هذا الحقيقة موجود ومنتشر للأسف. البعض يظن أن فضيلة الوقوف خلف الإمام عامة لكل شخص، وهذا في الحقيقة غير صحيح. صحيح القرب من الإمام مطلوب والأجر فيه أعظم، لكن خلف الإمام بالقدر الذي يستطيع الإمام أن يستخلف ينبغي أن يكون خلفه الفقهاء وحفظة القرآن. إذا كان غلط في آية ويعني معاش عرف شن بعدها يسموله، إذا كان يعني أراد أن يستخلف يفقهون أحكام الاستخلاف، يعني يحكى أن بعض الناس واقف خلف الإمام وأراد الإمام أن يستخلفه والإمام يجبد فيه وهو يجبد التالي، فهو ما يعرفش يعني أحكام الاستخلاف. لذلك مفروض أن يكون فقيه، والذي يلي الإمام أن يكون فقيها وقارئا، ويعني غيره يجي يمين الإمام يعني يبعد شوية بقدر ما يترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا خلف أصحاب العقول والعلم، هم اللي يجوا والسن هم اللي يجوا يعني خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب منهم يعني أن يلوه يجوا خلفه، أما غيره يبي الفضيلة يجي اليمين ويبعد شوية يعني على الإمام، هذا الذي ينبغي. أيضا يقول كيف يكون الاستخلاف؟ الاستخلاف إذا كان الإمام سبقه الحدث، يعني غلب عليه نقض الوضوء، أو تذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر فائتة الصلاة عليه، فينبغي أن يخرج من الصلاة. باي والمأمومون اللي خلفه كيف يدير فيهم؟ يستخلف يعني يجبد واحد منهم، ما يزيدش أي فعل، يعني الآن هو تذكر وهو واقف، مش يقول هيا خلينا نكمل ركعة ولا نرفع من الركوع، ولا أمتى ما يتذكر ينسحب ويجيب واحد من المأمومين يكمل وين ما وصل للإمام بهم، يبني على ما وصل إليه الإمام، هو خلاص الآن يكملوا صلاتهم صحيحة، هو يمشي كان لحق عليهم مسبوخ ولا يصلي بروحه. لكن إذا تمادى، كان هو تذكر أنه يعني مش متوضي أو يعني غلبه الحدث ولكن قعد وتمادى بهم يعني في الصلاة، رأوا تبطل صلاته وصلاتهم، فلذلك مفروض أن الناس هذا مش عيب، يعني ما يتحشمش منه الإنسان إذا سبقه الحدث وغلبه انتقض وضوءه، ولا تذكر أنه مش متوضي، ولا تذكر فائته، إن ذكر صلاة ما صلىهاش اللي قبلها ما يصلي بهم في العشاء وهو ما صلىهاش المغرب، يعني يستخلف يجبد واحد منهم ويحط يعني إيده على يعني أنفه باش يظن أنه يعني أصيب برعاف، ويقدم واحد للصلاة ويخرج لي هذاك يكمل وين ما وصل الإمام.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق تطبيق المدار او موقعهم يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
7: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر
6: أبو طهر
7: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
6: ربع جيجا يعني 250 ميجا
7: يعني. 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
6: بارك الله فيك شيخنا.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: مصباح بن غريان قال مثلا، وهذه مسألة مهمة لتكلم عليها، قال أحيانا أنا نمشي نشري مثلا بضاعة بالبطاقة، هو سمى الرقم، قال مثلا نمشي نشري بضاعة ب547 دينار، تمام، لما نشتري بهذا المبلغ قال أنا ابني يدفع علي، حسب ما فهمت منه أنه هو كويس، قال يخلص عليك بالبطاقة، ابنك قال يخلص عليك بالبطاقة ثم تعطيه أقل مما دفع بالبطاقة. هنا ننظر، يعني أنت مثلا أني شريت بضاعة وما عنديش نقدا، ما عنديش نقدا، دفعت بالبطاقة، هذه الأمر واضح. أو نقول حسب ما فهمت من سؤاله أن قال ابني هو اللي خلص علي بالبطاقة، يعني مش مبينوا المسألة أكثر، مثلا شريت بضاعة بقيمة 547 كما ذكر، قال ابني خلص علي بالبطاقة 547 دينار، وبعدين جاء قال لي يا أبوي راني خلصت عليك بالبطاقة 547، قال أنا أعطيته 500، هل هذا ربا؟ لا، هذا مش ربا، هذا مش ربا. الربا بالعكس، الربا لو خلص عليك 500 هو، لأن لما يخلص عليك 500 اسمه سلفك، اسمه أسلفك 500، لما يخلص عليك 500 ويقول لك أعطيني 547 هذا عين الربا، لأنه أسلفك 500 أخذ عنها كم؟ 547، عين الربا. لكن هذه بالعكس، جيت أنا لابني كم دفعت علي في المحل؟ قال دفعت علي 547، مديت له 500. من الناحية الشرعية الأصل ما دام دفع علي 547 نعطيه في نفس المبلغ، لكن لو هو رضي قال لك لا يا أبوي يعطيني 500 وأنا مسامحك في 47 ما فيهاش مشكلة، هذه ما هيش ربا، لأن ابنك كم دفع عليك؟ 547، كم أعطيت أنت؟ أعطيته 500، إذن هو في الحقيقة دفع كثيرا 547، رجع إليه قليل 500، هذا مش هذا الربا، الربا بالعكس، تدفع 500 كم يردوا لك؟ 547. إذن هذه المسألة يا مصباح، إذا كان ابنك راضي، هو اللي قال لك لا يا أبوي هات لي 500 فقط، راضي ماشي، لكن في نقطة مهمة حتى هي رأي، مش نقطة أنني مثلا نجي لابني نقول له أو مثلا أني مثلا نعطيك 500 نقدا وانت رد علي يعني خلص علي 547، لا، فانتبه يا مصباح ما بين أن ابنك ابتداء خلص عليك 547 وبعدين أنت خلصت وعطيته 500 وهو راضي قالك مسامحك في 47 ما فيش مشكلة، لكن إذا كان القصد منها، إذا كان القصد منها الحصول على السيولة، بمعنى نجي لشخص نقول له خلصني، خلص علي في المحل فلاني 547 وراني بنعطيك 500 نقدا فقط، لهنا وقعنا في الربا، وقعنا، لأن في حقيقة الأمر أنا أعطيته 547، أعطيته 500 نقدا، كم أعطاني؟ 547. فهناك فرق ما بين مسألة أن الإنسان يكون القصد منها هو أن يدفع القليل بالنقد ليأخذ مقابله أكثر بالبطاقة، هذا عين الربا. أما شخص قلت له خلص علي في محل، خلص علي مبلغ تمام، وبعدين جاي قال لي راني خلصت عليك 547 وأنا قال لي هات 500 فقط، هذه ما فيهاش مشكلة، إذا هو أسقط عني 47. فالمسألة يا مصباح رأي فيها فشيء من التفصيل، لا أدري إن شاء الله نكون أنا فهمتك، وكانوا يعني الأمر مازال مشكل عندك، اتصل مرة تانية يعطوك رقمي لمزيد الإيضاح خارج الحلقة إن شاء الله.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ محمود من غريان، والله هذه مشكلة ومعضلة، الدكاترة يتخلفوا عن المحاضرات
8: ويغيبوا عليها، مرات ما ياخذوا شيء سمستر كامل، ومرات يتأخروا على المحاضرات، ومرات المحاضرة ساعتين تلقاه يعطي ربع ساعة أو ثلاثة. لا أعمم، لكن هذه ظاهرة موجودة، والحقيقة للأسف هذا من أسباب تدني التعليم. فعلى أعضاء التدريس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعني يعقلوا عظم الأمانة التي حملوها. والإنسان لابد أن يحضر للطلبة ويؤدي لهم أداء يعني كويس، ويفهمهم المادة ويبذل معهم الوقت، حتى يعني يطعم أبنائه الحلال أو الحاجة، ما يأكلوش فلوس حرام. وتاني حاجة، هذا من مما أوجبه الله عز وجل عليه ومما أتمنه عليه، وبالتالي لما يغيب ولا لما يتأخر أو هذا خائن للأمانة وغاش يعني. والغش هذا يعني من استرعاه الله عز وجل رعية، ويعني لقي الله عز وجل وهو غاش، معروف هذا عذاب، عقابه معروف. فالإنسان مفروض ينتبه. وأنا أذكر معليش موقف، كنت رئيس قسم في كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي تتبع دار الإفتاء، وفضيلة المفتي حفظه الله يتابع يعني المحاضرات وأداء أعضاء التدريس وحال الطلاب وكذا. فأذكر أن في بعض المشايخ يعني طرأ له عذر وتغيب عن المحاضرة. في العادة احنا لازم يبلغ قبلها حتى يعوض الطلاب بمحاضرة أخرى، وبعدين الأستاذ هذا والشيخ ياخذ المحاضرة الثانية التي يعني جعلت بديلة لها. لكن لما فاتوا الساعتين هيك، أذكر اتصل بي فضيلة المفتي وقال لي كيف ساعتين يفوتوا على الطلاب بدون حل. فتعذرت وقلت أنا إن راه يعني الإبلاغ جاء متأخر وما قدرناش. فالشيخ قال والله أنا أتألم غاية الألم إن الطلاب يفوت عليهم ساعة ما يقروش فيها. شوفوا الحرص والأمانة، الإنسان اللي يعرف المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه. يعني فضيلة المفتي مع الأعباء والمشاكل والمؤسسات المختلفة يتابع محاضرات الطلاب أولا بأول، ويتألم لساعة تفوت للطلاب يعني بدون ما يأخذوا فيها درس. ولذلك أنا نوصي إخواني أعضاء التدريس أن يعقلوا عظم هذه الأمانة، ويتألموا لكل ربع ساعة تفوت على الطلاب ما يأخذوش فيها يعني ما يأخذوش فيها إن شاء الله حاضر، ما يأخذوش فيها يعني جزء من محاضراتهم. هذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه إليه جيدا.
9: الشيخ قال في صلاة العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
10: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
9: نعم.
10: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
9: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
10: نعم
9: نعم، بارك الله فيك.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: السيد عادل من طرابلس، والله هذا سؤال مهم، قال أنا اشتريت سيارة من شركات التقسيط، هذه اشتريتها بالتقسيط والقسط عن طريق المصرف. قال السيارة قاعد الآن، أنا لم أنقلها من الشركة، قال الشركة عرضوا علي قالوا لي شرائك نشروا منك السيارة من جديد. يا عادل رد بالك واتق الله، وهذا عين الربا، هذا عين الربا، هذا بيع العينة، كأنك تسمع بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بعدة تفسيرات منها هذا التفسير. إيش هو التفسير؟ الشركة هذه بتبيع لك السيارة الآن بالتقسيط ب100,000. طيب وين تجي أنت؟ أنت ما تدورش في السيارة، أنت تبي فلوس، تبي نقود. يقولك مدام تبي فلوس الواد طلع في السيارة، أو نشروها منك إحنا بالحاضر ب50,000 أو ب70,000. وبالتالي آل الأمر إلى أن الشركة دفعت لك الآن 60,000 دينار أو 50 في يدك، ستأخذ ما يقابلها بعد عامين، والله اشبح لين يكمل الأقساط، ستأخذ منك 100,000. إذن هي دفعت قليلا وهو 60، لتأخذ بدلها الكثير وهو 100. وبالتالي خذوا قاعدة عامة، أي حاجة تشتريها بالآجل بالتقسيط لا يجوز لك بيعها بالحاضر للبائع نفسه. يا عادل أخرج السيارة من الشركة وبرا ارفعها للسوق وبيعها باش ما تبي تبيها، لا تبيعها للبايع الأول لك، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. أراه كثير للأسف من شركات التقسيط ومن هؤلاء يعني أصحاب التقسيط والكلام هذا، كثير منهم أراه من بيوع العينة، كثير منهم مرابون لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صاحب الشركة هذا رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى هل يرضى بهذا الأمر؟ يبيع لك سيارة بالتقسيط ب100,000 ويقول لك هاو خلي السيارة في المعرض وأنا نعطيك 60,000 حقها الآن في في في يدك، هذا لا يجوز، هذا بيع العينة. دفع بيع العينة هو بيع يتوصل به إلى دفع قليل وهو 60,000 في كثير وهو 100,000 اللي بيأخذها عن طريق التقسيط. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما لك يا عادل. بيع التقسيط نفسه مع الناس فيه مشكلة، مدام القسط معلوما والمبلغ معلوما الإجمالي، طلع السيارة هذه من الشركة وبرع عروضها في السوق وبيعها بالحاضر وخلي الأقساط مستمرة على تلك الشركة. عبد اللطيف من غدامس، السؤال الأول له: هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها الفقهاء، و خلاصة ما ذكروه في أغلب المذاهب أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا، لا يكون في سند الحديث كذاب أو متهم بالكذب، وأن يكون الحديث إذا كان الحديث ضعيفا جدا فلا يجوز العمل به. رقم 2 ألا يكون ذلك في الحلال والحرام، ولهذا قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا رأي كثير من أهل العلم وليس مجمعا عليه. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الحديث الضعيف إذا ذكره الإنسان في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن هذا جزم بصحة الحديث والحديث الذي أمامي ضعيف، فيقول ورد في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ التضعيف، قيل وورد في الحديث وروي هذه من صيغ الحديث، أو يذكر ذلك صراحة أن يقول مثلا أخرج الترمذي بسند ضعيف ويذكر الحديث. أما إذا كان الحديث شديد الضعف نص على ذلك المحدثون فلا يجوز العمل به، من باب أولى حرموا العمل بالحديث الموضوع وحرموا ذكره إلا بذكر أنه حديث الموضوع. ثم قال ما الحديث الحسن؟ الحديث مراتب، عندنا الحديث الصحيح، عندنا الحديث الحسن، عندنا الحديث الضعيف، عندنا الحديث الموضوع. الحديث الحسن هو ما صح أو بمعنى أنه رواه رجال قبلهم علماء الحديث، لكن شهرتهم أو قوة الحديث ليست في قوة الحديث الصحيح. ولهذا الحديث الحسن يستشهد به ويجب العمل به، لكن اعتقادنا أنه في درجة من القوة لدرجة الحديث الصحيح. ولهذا يقول البيقوني في منظومته: والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله كلا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا أي ما ورد من طرق معروفة، والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي كان رجاله أقل من رجال الصحيح. نعم، ولهذا والحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره، والكلام في هذا يطول عند أهل العلم. لكن يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن يجب العمل بهما ما سلم من المعارض وما سلم من أي علة تمنع العمل بهما في كل شيء. أما الحديث الضعيف فمن أهل العلم من منع العمل به أصلا، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جازما. الأخت أسماء من مسلاتة لديها سؤالان. السؤال الأول قالت: أمي حلفت على بيت ولدها وسيارته، هذا كلام يحصل عند الآباء وخاصة عند الأمهات، تزعل من ولدها والله كذا، تحلف بالله معاد خاشة الحوشة ومعاد راكبة في سيارته. قالت ما الحكم؟ نقول للحكم لهذه الأم هذا ولدك، حتى لو كان جاهلا أو يعني لا يحسن التصرف، هذا ولدك، عليك الآن بيش بكفارة اليمين وبر الولدك وخش الحوشة ورك بسيارته وعليك كفارة يمين. لأن إيش هي كفارة اليمين؟ مش صيام ثلاثة أيام زي ما يقولوا ديما الناس، لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن كنت غير قادرة تقولي إني ما عندي الجهد عليه الإطعام، أنا فقيرة، هذاك الوقت نقولك انتقلي للبدل. إيش هو البدل؟ صيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني أو كسوتهم، ومن أراد أن يدفع القيمة فالقيمة

0: مساكين، حددهم بعشرة ووصفهم بالمسكنة وهو الفقر. وبالتالي يا حاجة ليش تقاطعي ولدك حتى لو أخطأ في حقك؟ أنت أمة، أنت جنة ونار، واحدة من اثنين، يبخل يدخل الجنة بسببك، يبي يدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي كوني عونا لابنك، وحتى لو أخطأ في حقك، والله غلبات زوجته، والله كذا، يعني عاونيه على البر والتقوى، وأعينيه على أن يكون بارا لك، فاركبي سيارته وادخلي بيته، وعليك كفارة اليمين، ولا شيء عليك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت ذهابك لابنك وركوبك سيارته هو خير من القطيع.
1: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو منقطع الخط، مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت كشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة. لكن الظاهر أنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا، يعني عدة مرات. فالظاهر أنه هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا أو نصيحة لها، يعني أو نصيحة المسؤولين. أو
2: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن. يعني إحنا مش القطاع الخاص، إحنا الليبيين اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش، لحاجتين: في تونس أرخص، أراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن معاد لاقي ليبي معالج في ليبيا، حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن المخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش، مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة ان الليبيين معاش يمشوا له اصلا، معنا والله الا في خدمات غريبة. يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شن اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب اليبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور مهناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ. أراو أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع توا كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش. يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها، وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
2: طبعاً
1: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
2: يعني أنا والله جاني مرة أتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني يحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها دارها على قولتك

0: انت مستشفى،
1: نعم
0: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغار دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، مع أن أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب، دي معقولة هيك؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
1: المفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
0: طبعا
1: ترخيص،
0: ما ينعطلهاش ترخيص ويتحاسب ودورة دورة، وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن احني الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصة من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني، لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راهو هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله، حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ينحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوق وتحت باش، لأن الخنبة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا، خنبات الكبيرة نحكي، تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة، مش في الصحة بسرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إنه ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا، تبقى قداش بنعطيك يعني؟ كانك أنت تهرب بس تبي تخنب، وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وأنت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي، حتى ما تقصاش إذا غير حبسة بس، غير حبسه باش اللي يجي بعده يبدا خايف، على الاقل على الاقل ما يخربش مليون، يخرب نص مليون يبدا عندنا احنا انجاز نشوفه فيه. لما تحبس اللي بعده، اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. اما اللي يخنب يترقى، اللي يخنب يترقى والله. وهذا قالها القذافي زمان علنا يعني، لما قالوا له خيرك انت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني، حطه في التخطيط، نحيم التخطيط، حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد. يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب. قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني، معناه بيخنبوا هلبة. خلي هذا على الأقل هو يخنب مليون بس، كم نجيب جعان بيخنب خمسة. انت معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM.
3: الأخ أحمد محمد قال ما حكم من ختم القرآن ونسيه؟ هذا لا يليق، لا يليق بشخص من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه في صدره ثم يفرط في هذه النعمة العظيمة. هذه ليست علامة خير. هذا يعني مشايخنا زمان لولين يقولوا هذا مسلوب والعياذ بالله، يعني سلب هذا العطاء. الله عز وجل أعطاه هذا العطاء ثم يعني رأى أن قلبه ليس أهلا لحمل الكتاب فسلبه منه والعياذ بالله. هذه علامة سوء. لكن مش بنقوله هي حرام وكذا، لأن الآيات اللي وردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسيتها يعني تركت العمل بها، يعني لم تعمل بها، لأن العمل بالقرآن هو المقصد من إنزاله. صحيح الحفظ هذا مرتبة عالية ومنزلة رفيعة وله فضل عظيم، لكن العمل به أهم من مجرد الحفظ. يعني مجرد الحفظ هذا يكون حجة عليك، لكن عندما تحفظ القرآن وتعمل به هنا يكون حجة لك بإذن الله تعالى. لكن ترك العمل به هو الذي يوجب العقوبة، أما نسيان لا يوجب عقوبة. لكن لا يليق بالإنسان يعني بعد أن من الله عز وجل عليه بإيداع صدره القرآن أن يفرط في هذه النعمة العظيمة، ما يليقش هذا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: وهذا أيضا سائل الأخ مروان عجاج يقول بنسأل عليه الجمعية اللي يكون فيها جمع المال من عدة أشخاص وكل شهر يأخذها شخص. الجمعية هذه معروفة خاصة عند النساء وأصحاب الأعمال، لأنه يصعب أن يجتمع عنده مبلغ كبير من المال يستطيع أن يشتري به سيارة أو أن يستغله في بناء بيت مرحلة من المراحل على الأقل، أو يستطيع أن يؤثث به أو أن يتزوج به. لأن الإنسان إذا بقي عنده المرتب غالبا لا يستطيع أن يبقي منه شيئا، لكن إذا ألزم نفسه بما يسمى الجمعية فيستقطع جزءا من المرتب من حين نزول المرتب، يأخذ 500 أو 1000 ويضعها في الجمعية، وبعدين كل مرة يأخذ يعني شخص من المشتركين يأخذ الجمعية. فإذا كانوا مثلا 10 ويدعوا في 1000 دينار، معناها كل مرة بتجيه 10,000، 10,000 تعاون على شراء سيارة، تعاون على زواج، تعاون على مرحلة من المراحل، تعاون على الأثاث. فبعض الناس يستعملها يعني هذه الجمعية لتوفير المال. هي فيها خلاف بين العلماء، ومشهور المذهب عندنا المنع صحيح، لأن فيها يعني السلف بشرط السلف، يعني أسلفني أو أسلفك بشرط أن تسلفني، نسلفك أنا الشهر هذا 1000 مقابل أنك الشهر الجاي تسلفني 1000، وهذا فيه منفعة، فبالتالي هو يؤول إلى سلف جر نفعا. هذا عند بعض العلماء، لكن يعني دار الإفتاء تفتي بالجواز لأن الشبهة فيه ضعيفة، شبهة فيه ضعيفة، وهو إلى التعاون أقرب. يعني يعني هذا زي هبة الثواب باش نتعاونوا، مثلا اللي عنده عرس تجيب له هدية وهذا كيجيب له هدية، وبعدين لما تصير نفس المناسبة يعني للشخص الدافع حتى هو يجيبوا له الهدايا هذه. فلذلك يعني هو إلى التعاون أقرب، وبالتالي أجازه علماء الشافعية وغيرهم. ودار الإفتاء في هذا الباب لا تضيق على الناس، وإنما تفتي بالجواز لضعف الشبهة، الشبهة هنا ضعيفة، شبهة الانتفاع، فبالتالي لا بأس إن شاء الله. وقد أفتى كثير من أهل العلم بجوازها، وهي يعني حل من الحلول في ظل يعني المصاريف والتكاليف المرتفعة، هو حل يعني الجمعية هذه حل من الحلول، فبالتالي إن شاء الله لا بأس بها وفقا لفتوى دار الإفتاء. هبة السيد، يبدو أن الأخت مصرية تقول كنت عايزة أسأل على حاجة، الخلاصة أنها هي أخذت قرضا ربويا وقالت يعني أصبحت أمورها يعني على غير ما يرام، وقالت زوجي تعب وجال نزيف وبعدين دار عملية وكذا. المهم الخلاصة تقول عندي 5 أولاد وأنا عارفة كل هذا بسبب القرض الربوي، نبي نعرف شن ندير باش نرفع الذنب هذا عن نفسي. يا أختي الكريمة، الأخذ الربا محادة لله ورسوله وحرب ومبارزة، الإنسان الذي يقدم على الربا يبارز الله سبحانه بالمحاربة، فلا ينبغي للمؤمن أن يتصدى لمثل هذا الأمر أولا. لذلك العلماء يعني اتفقوا على أن الضرورة تبيح الشيء الممنوع والمحظور، لكنهم اختلفوا في الربا هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه لشدة الوعيد على الربا، فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يقدم على هذا الأمر. أما وإنه قد أقدم فالآن يعني يندم على هذا الأمر ويعاهد الله عز وجل على أن لا يعود في هذا الذنب مرة أخرى، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وكل ما هو فيه لعله بسبب ذنوبه بسبب هذه المعصية فليتب إلى الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، فالإنسان يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب ويكثر من الالتجاء إلى الله وقراءة دعاء الهم والكرب حتى يرفع الله عز وجل عنك بإذن الله. أخت هبة، إذن الإنسان عندما يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى يفتح الله له أموره ورزقه وبركته، ويحضرني في هذا الموضوع قصة سمعتها من الشيخ الشعراوي رحمه الله. يعني قال صديقة كان مديرا لمدرسة، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي، وخلاص وقفوا الاتصالات خلينا نكمله قبل، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي رحمه الله وفي يده أقلام، فسأل الشيخ عن حاله فقال الحال ليس جيدا وعندي إيجارات متراكمة والأطفال يحتاجون إلى دروس خصوصية ولم أستطع أن أوفر هذا المال. فقال للشيخ ما هذه الأقلام التي في يدك؟ قال هذه من المدرسة. قال له كيف تأخذ المال العام؟ فقال يا شيخ هذه أقلام يعني لن تضر المدرسة. قال لا يعني لازم ترد الأقلام هذه المدرسة ولا تقترب من المال العام، ربما يكون الله عز وجل ابتلاك بسبب ولوغك في هذا المال العام اللي هو غلول، يعني كل الناس سيسألونك عنه يوم القيامة. فقال مشيت رددت هذا الأقلام وتاب إلى الله سبحانه. قال فالمرتب زي ما هو لم يتغير شيء، والأولاد زي ما هم، لكن الله سبحانه أنزل البركة في ماله وفي ولده. فلما لقاه بعد فترة قال الإيجارات يعني خلصتها مقدما، والأولاد يعني لم يعودوا يحتاجون لدروس خصوصية. فالإنسان يعرف أن عندما يلغ في المال الحرام ولا عندما يقدم على المعصية تتعقد أموره كلها، لكن عندما يعاهد الله سبحانه على التوبة ويقف عند حدود الله ويمضي في طاعة الله سينزل الله البركة في ماله فيكفي، وفي ولده فلا يحتاجون إلى يعني لا دروس خصوصية ولا شيء، ويعني حتى المؤن تخف وتقل عندما تنزل البركة في المال. لذلك يعني أوصيكم وأوصي نفسي أولا بالمحافظة على أكل الحلال، وخاصة الإنسان لا يطعم أولاده الحرام، تنزع البركة من يعني علمهم ومن خلقهم ومن برهم، فليحذر الإنسان من ذلك. الأخ عبد السلام، نبدو بسؤالك إن شاء الله. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها، مثلا شخص حفر بئر ماء زي ما قال الأخ عبد السلام، فالصدقة والأجر يلحقه ما دام بئر الماء قائما. شخص مثلا وضع صدقته وقفا لطلبة العلوم الشرعية فتعلم الطلاب، فكل حرف يتعلمه الطلاب أو يعلمونه لمن بعدهم ثم تستمر سلسلة التعليم إلى يوم القيامة، هذا كله في موازين حسناتي. فالصدقة التي يستمر نفعها هي الصدقة الجارية. لكن يسأل الأخ عبد السلام يقول هل إعطاء المال لغزة الآن أفضل أو نحفر به بئر ما في إفريقيا ولا في بعض الدول الفقيرة أفضل؟ الآن واجب الوقت يا أخ عبد السلام هو دعم إخواننا المجاهدين في غزة، هذا واجب الوقت. الآن إخواننا المجاهدين في حاجة شديدة جدا إلى المال، والمال كما نعلم عصب الجهاد، فلا يقوم الجهاد إلا بالمال، لأن السلاح يحتاج إلى مال والطعام يحتاج إلى مال، والأهل يعني إخواننا في الأنفاق يقاتلون يريدون يعني من يخلفهم في أهاليهم، من يطعم أهاليهم، من يعني يجلب لهم الطعام والماء واللباس. فلذلك لا يقوم الجهاد إلا بالمال. والآن عندنا يعني أبار الماء تتحمل التأخير مرة أخرى، لكن الناس يعني يستقر في خلدها أن الصدقة الجارية بئر ماء ومسجد. الآن المساجد يعني مترامية في أنحاء البلاد المساجد، وكل مسجد تلقى فيه صف أو صفين في الصلاة، ما حاجة الناس إلى كثرة المساجد؟ صحيح المساجد فيها أجر وكذا، لكن المساجد فارغة أو يعني تكفي الناس، بل زيادة على الكفاية الناس. لكن الآن إخوان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم بالمال، وهذا واجب الوقت، فتتوجه إلى الجهاد، لأن الجهاد الآن عندما يصمد إخواننا وينتصرون بإذن الله قريبا على أعدائهم، أنت يكون لك أجر عظيم في استمرار الإسلام في غزة واستمرار الجهاد هناك، لأنك كنت مسهما في تثبيت المجاهدين ودعمهم بالمال.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة مجيبا فيها عن سؤال ورد على صفحة البرنامج، ورأيت هذا السؤال مهما، وخاصة يعني أن له أثرا وشيوعا في بلادنا. تقول صاحبة السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والسؤال: هل إذا قطعت من اتهمني زورا وبهتانا بالسحر بناء على حلم وقول شيخ أكون قاطعة للرحم؟ ويعلم الله أني أدعو لهم بالخير في كل صلاة، قال الله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والحمد لله أني أحفظ ثلث القرآن ومحافظة على الصلاة وبارة بوالدي، ولكني أزكي نفسي ولا أزكي نفسي، ولكني ابتليت بظلم إخوتي، فأرجو منكم النصح لي والدعاء. أقول مسألة اتهام الناس بالسحر هو أمر آخذ في الشيوع للأسف في مجتمعنا الليبي، وربما يكون الأمر كذلك حتى في باقي المجتمعات الإسلامية، وخاصة بعد وسائل التواصل الاجتماعي وشيوع كلمة السحر، وأصبحت كلمة السحر، مع أن السحر ثابت في الإسلام، من أنكر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكر وجود السحر، الله أخبر بالسحر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات السبع. ولكن هناك يعني مفهوم مغلوط في مسألة السحر عند عوام الناس، فأصبح اليوم من يفشل في دراسته يقول إنه مسحور، والمرأة إذا لم تستقر حياتها مع زوجها تقول إنها مسحورة، ومن يفتقر بعد غناه يقولون إنه مسحور، ومن يفشل في دراسته يقولون إنه مسحور، ومن يقتل نفسه شنقا أو ينتحر يقول أهله إنه مسحور، وهلم جرى، حتى أصبح الناس اليوم يجعلون السحر أو دعوى السحر شماعة يلصقون عليها معاصيهم وآثامهم وفشلهم في الحياة وعدم استقرار أمورهم. وهذا لا شك هو أمر يعني خطير وخاطئ في نفس الوقت. فأقول مسألة اتهام الناس بالسحر لمجرد قرائن ومجرد شبه وظنون وتخريصات هو أمر محرم في شريعة الإسلام. فالشريعة جاءت لحفظ العرض، عرض الإنسان، وجعلت حفظ العرض من كليات الشريعة الخمس. ولا شك أن اتهام الإنسان البريء، الإنسان الذي لا يعلم عنه مسألة السحر، اتهامه بالسحر فإنه لا يقل أو لا يبعد كثيرا عن اتهامه بالزنا واتهامه بارتكاب الفاحشة، لأن أمر السحر أمر عظيم، والمجتمعات يعظمون أمر السحر، لأن الإسلام عظم من أمر السحر وجعله من الكبائر، وجعل يعني الفقهاء عاقبة السحر أن تقطع عنق السحر. ولكن السحر لا يمكن إثباته على شخص إلا بإقراره، رقم واحد أن يقر أنه هو الذي سحر فلانا وهو الذي عمل له السحر أو تسبب له فيه، ويثبت كذلك بشهادة العدول، ويثبت بالأدلة التي يعني من خلالها تبيح الشريعة إقامة الحد على الساحر. أما للأسف واقع المجتمع اليوم فالناس كثيرون ما يشتكون، ورأيناهم وسمعناهم في منظومة الإفتاء يشتكون أن أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم يتهمونهم أحيانا بالسحر لمجرد رقم واحد منام، كما قالت الأخت، للأسف هذه الأخت السائلة قالت الآن إخوتي، أحد إخوتي يتهمني بالسحر بناء على حلم، أحلم في الليل أن أختها سحراتها حطت له سحر، دارت له مش عارف كذا في طعام في لباس، ناض الصبح قالها أنت سحرتيني وأنت الآن ساحرة. وكلمة ساحرة أيها الناس في المجتمع تسري مسر النار في الهشي، زي النار لما تولع النار في عشب يابس ولا في أوراق شجر يابسة في لحظة يحترق المكان كله. للأسف كذلك لما نجو نقوله فلانة ساحرة خلال يوم ولا يومين ينتشر الخبر عند كل المعارف والأصدقاء والأقارب. هل يجوز أن يثبت السحر بمجرد منام؟ المنام أيها الناس لا تثبت به أحكام شرعية، لا يمكن أن تثبت أحكام شرعية لمجرد اتهام الناس لمجرد الاستناد إلى منام. رأيت البارحة في النوم أن أخي ولد عمي قريبي جاري صديقي اسحرني، وهذا للأسف يعني ما أنزل الله به من سلطان. كذلك أحيانا الناس يستندون في اتهام بعضهم بعضا بالسحر لمجرد تصرفات غريبة، وما أكثره عند النساء، يقولك والله فلانة عندها تصرفات غريبة عندها كذا، أكيد هذه ساحرة أكيد، ويعني ينتشر هذا الكلام، وكل مرأة تقول لحدها ريتي فلانة ريتي كيف تسكر في شنطتها بروحها ريتي كيف تنزوع لنفسها أكيد هذه بتدير سحر. لا مستند إلا هذا الأمر. وللأسف هناك مستند آخر وهو أمر خطير في المجتمع، وهو اتهام النساء بالسحر بمجرد زيارة القبور. يا جماعة مسألة زيارة النساء للقبور ليست محرمة، نرهي ليست محرمة، عند جماهير العلماء زيارة النساء للقبور تدور إما بين الجواز وإما بين الجواز أو الكراهة على أقل يعني على أسوأ الظروف هي مكروهة. ولهذا احنا في مذهبنا عند المالكية يعني عندنا زيارة النساء للقبور إما مباحة وإما مكروهة ليست محرمة. أما الآن مسألة السحر كما ذكرت ابتداء نحن لا ننكر السحر، والسحر موجود، السحر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سحر سحرته يهودية، والسحر وجد في عهد الصحابة وقتل عمر رضي الله عنه اثنين أو ثلاثا من السواحر، هذا ثابت. لكن أن نجعل السحر شماعة لمجرد مرأة زارت القبور زارت أقاربها زارت كذا، كيف يا جماعة؟ هذا لا يجوز ابتداء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي قارئ تبكي ميتا عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها إن الزيارة محرمة. وبالتالي ما أريد أو أود الحديث عنه الآن أننا لا يجوز لنا أن نستند لاتهام الناس بالسحر وخاصة النساء لمجرد قرائن، لمجرد تخريصات، ظنون، وفي أغلبها ظنون كاذبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك من الأشياء التي يتهم الناس بها غيرهم بالسحر وهي لا قيمة لها في معيار الشرع، مسألة أن الجان المتلبس بالمريض يقول سحرني فلان، والله هذا كم قطع من أرحام وكم أشاع من عداوات وبغضاء بين الأقارب والجيران. شخص مريض متلبس به الجان يجوا يعالجوا يضربوا في الجان، هذا اتكلم من اللي جاب السحر، يقول اللي جاب السحر جارنا فلان، جارتنا فلانة، قريبكم فلان، مش عارف من هو، صديقكم فلان أو فلانة. هل يصدق الجان المتلبس بالإنسان في دعواه أن صاحب السحر فلان أو أن الذي أدخله إلى جسد المريض هو فلان؟ يا جماعة، هو هذا الجان الذي دخل إلى جسد هذا الإنسان هو نفسه فاسق ليس عدلا. هو لو كان مؤمنا بالله هل يجوز له أن يؤذي شخصا من الإنس ويدخل في جسده؟ هو فاسق. والله هذا راه للأسف مفهوم مغلوط يعني كثيرا، وأنا مرت بي عدة أسئلة في منظومة الإفتاء في هذا الباب، أن بعض الناس يقولون إن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي أدخلني إلى جسد المريض ولا المريضة هو فلان أو فلانة أو كذا. هذا لا يجوز أن يستند إليه في اتهام الناس بالسحر. ولهذا أقول أيها الناس إن اتهام الناس بالسحر ورميهم بالسحر ونسبتهم إلى فعل السحر لا لإقرار من الساحر ولا لشهادة عدول ولا لأدلة يقينية معتبرة في الشرع، وإنما استنادا إلى مجرد منام يحلم في الليل، مجرد بعض التصرفات الغريبة، مجرد أن المرأة شوهدت في المقبرة، مجرد أن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي تسبب باللمس بالمس أو بالسحر هو فلان. هذه الأمور كلها لا يجوز الاستناد إليها في اتهام الناس بالسحر. فاتهام الناس بالسحر هو رمي لهم، هو طعن في أعراضهم، وقبل ذلك هو طعن في ديانتهم، وهذا ليس أمرا هينا، لأنه يسبب ذعرا وخوفا، ويسبب كذلك أن الناس يشيع بينهم هذا الأمر ويتركون هذا الشخص أو المرأة لمجرد هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أنت الآن جيت اتهمت فلان وقلت هو الساحر أو فلانة هي الساحرة، ليس عندك دليل على ذلك ولا برهان، فأنت آذيته بشيء لم يفعله، فقد احتملت بهتانا وإثما مبين. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من ضار ضاره الله. فاحذروا أيها الناس إلى مثل هذا الأمر، وكما أسلفت أكثر من يفعله في مجتمعنا هم النساء. الآن المرأة مجرد ما كان هي بنتها ليلة العرس مرضت، أكيد ساحرتنا، أكيد سحرتها سلفت فلانة أو حماتي فلانة، والله بنت عمي فلانة، وكان هو ولدها في عرسها لقوا عنده شيء، والله لقوا ناسين خلال في السروال، والله ناسين كذا، هذا سحر، أكيد ساحريننا عيلة فلان. هذا يا جماعة راه يقطع الأرحام، هذا أمر ينشر العداوة والبغضاء، هذا أمر يذهب بالثقة بين الناس. نعم السحر موجود، لكن السحر لا يمكن أن يستند فيه إلى مجرد هذه التهم، وإلا كان هذا، لماذا الشريعة سدت باب رمي الناس بالزنا وجعلته جعلت له بابا يسمى باب القذف. الإنسان اللي يقول فلانة تزني والله فلانة زانية والله فلان ماشي يزني في بلاد كذا، طول الإسلام يقول هات 4 شهود، قال لا ما عنديش، اجلدوه 80 جلدة حد القذف. نعم، حتى كذلك مسألة رمي الناس بالسحر، هذه الأخت المتصلة والعهدة عليها في سؤالها، قالت أنا أخي رماني بالسحر، قال لي والله شفتك في المنام تسحري فينا وأنت ساحرة. فأقول هذا أمر خطير يا جماعة، أمر خطير. بقى الآن ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ الإنسان اللي يتهم غيره بالسحر لابد من استحلاله، تمشي له وتقول يا فلان أو يا فلان احنا اتهمناك بالسحر ورانا أخطأنا في حقك ورانا اعتمدنا على حجج واهية وتبين أنها ليست يعني ليس لها مكان في أو ليس لها دليل من الصح. الإنسان الذي لا يستحل غيره ولا يطلب منه المسامحة في الدنيا فليستعد لذلك يوم القيامة، لأن احنا عندنا في المحشر عندنا القصاص، يقضى بين الناس في المحشر. أما النصيحة التي أوجهها إلى هذه الأخت، أقول لها هذا أخوك وظلمك حسب كلامك، أنا أقول لا تقابل السيئة بالسيئة، هو أساء إليك وظلمك وارتكب في حقك أمرا شنيعا، قابليه بالإحسان. الله يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وبالتالي أقول أنت الآن صار لك زي هذاك الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصل ويقطعوني وأعطي ويمنعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقطيعة، قال لئن كنت كما قلت لكأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ذلك، فأنا أقول لك اصبري وتحملي أخاك، وإن أمكن أن تسامحيه في نفسك سامحيه حتى لو لم تخبريه بذلك، فيكون لك ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الهداية للجميع.
3: يقول أنا عندي دليل عملي لأخ عبد الله إن الإنسان إذا طلب الآخرة أتته الدنيا، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، وحكى لنا قصة إن قال أنا مشيت لجنازة ويرى الأخ عبد الله أنه كان مخلصا في الذهاب للجنازة يقصد وجه الله، لأنه لا يعرف الميت من، بل لا يعرفه هل الميت رجل ولا امرأة، لكن لما سمع بجنازة ذهب ابتغاء الأجر فقط، ابتغاء وجه الله، فهو يعني ذهب مخلصا لله في هذا العمل، فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن صديق شاف نسقل في موعد كشف في كل شيء يعني وذهب. أسأل الله له الشفاء وأن يزيده توفيقا وإخلاصا. وهذا الحقيقة معنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه، يعني همته إلا الدنيا فقط يسعى إليها، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها، مش حيحصل من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له، بعد التعب يتفرق شمله ويعني يختلط أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها أو قسم له منها. ومن كانت الآخرة همه، هم الآخرة، جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني وهذا كلام صحيح لا غبار عليه. الإنسان المؤمن بأن الله سبحانه هو الرازق وأن نصيبه الذي كتبه له من الرزق لن يتأخر، طبعا مع الأخذ بالأسباب، مش معناه يرقد في حوشه ويقول ربي اكتب لي النصيب، لا، يعني يسعى ولكن يعلم أنه لن يأتيه من الدنيا إلا المكتوب له، لذلك لو عرض عليه الحرام بالملايين يتركه، لأنه يعلم أن الله سبحانه إن كتبه له في الرزق في اللوح المحفوظ وقدره له سيأتيه من طريق آخر الحلال، لكن ربما يستعجل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحملن أحدكم استبطاء ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تستعجلوش ويعطل الرزق، تمشوا تطلبوه بالحرام، لأن كان طلبت بالحرام بالمعصية راه هذا الرزق اللي كتبه لك ربي واكتسبت الإثم، لكن إن تركت هذا الحرام ابتغاء وجه الله راه الرزق بيجيك من طريق آخر من الحلال. هذه عقيدة لابد أن تغرس في النفوس. لو غرست هذه العقيدة في النفوس أن الإنسان رزقه مكتوب ولن يأخذ فلسا واحدا فوق ما قدره الله عز وجل له، لن يقتحم أبواب الحرام. فلذلك يعني هذا كلام صحيح اللي جعل الآخرة همه وراقب الله سبحانه وتعالى، تأتيه الدنيا وهي راغمة.
5: أبو صفي الرحمن من الجبل الغربي اتكلم على مسألة إلقاء الكتب في المكبات، وقال والله للأسف وجدت كتاب التربية الإسلامية في المكبات والعياذ بالله. أنا يا أخ أبو صفي الرحمن أراني تكلمت على المسألة هذه وجعلت لها مقدمة في إحدى الحلقات ونبهت الناس وقلت لهم أراه الطلبة اللي واصلين سن البلوغ يجب أن يعرفوا أن إلقاء الكتب اللي فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في القمامة ردة والعياذ بالله، لأنه كفر، لأنه استهزاء بآيات الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأن الأولاد اللي دون سن البلوغ ينبغي بل يجب على المدرسين وعلى الإدارة وعلى الآباء والأمهات أن يحذرونهم من هذا الأمر. إلقاء الكتب في القمامة وفي الطرق راه أمر خطير، أمر هو ردة والعياذ بالله. نعم هو هؤلاء لا يعرفون معنى الردة ولا كذا، لكن الفقهاء راه لم يعذروا الناس بالجهل، لم يعذروهم بالجهل في مثل هذا الأمر. فيجب أن نعلم، وأن يكون الدور للمدرسة والدور للخطيب والدور للواعظ والأب والجميع. نعم، وأنا يعني أطلب من قناة التناصح الآن أن تذكر بعض الفقرات في حلقات مع دار الإفتاء وفي الإسلام والحياة التي تكلمت عليها على هذا الأمر، وهو خطر إلقاء الكتب في القمامة. وللأسف يفعله الطلاب أمتى؟ بعد ما يكملوا الامتحان، أو زتوا بيكملوا امتحان الفصل الأول، ربما يكتبهم عشي بوها ولا الفصل الجاي. فهؤلاء بعضهم، بعض الطلبة يجهل هذا الحكم، وبعضهم لا أدري ما أقول ويمزقون هذه الكتب. أو الأخ هذا أبا صفي الرحمن قال أنا وجدته في القمام، ومن مدة أخبرني شخص من إحدى المدن قال والله حولت كتاب التربية الإسلامية إلا من برميل القمامة والعياذ بالله. هذا أمر خطير، والله لو نقرأ باب الردة يا جماعة أراه أمر كبير. العلماء قالوا من داس آية أو أقرماها في قمامة، بل مش هيك الخطر، قالوا حتى لو وجدها ملقاة ولم يأخذها، شاف آية هيك كتاب في آية ولقاه في القمامة وما باش يحوله، وهو قادر على يعني أخذه من هذا المكان، قالوا هذه ردة والعياذ بالله. الأمر خطير، ونسأل الله أن يبصرنا بديننا.
3: الأخ عبد الله أيضا قال ابني عمره 5 سنوات يذهب معي للمسجد، يعني يقلد في أخوه أكبر منه، قال لكن عندما يذهب معي إلى المسجد يلهيني ويلهي الناس. الفقهاؤنا ينصون على أن الصبي الذي يصطحب إلى المسجد هو من إذا كف كف، اللي يقولوا له أهفت يهفت، يقولوا له راه هذه صلاة واجلس كويس ويحطها جنبه ما يتحركش، هذا ترفع المسجد. أما إذا كان يلهيك أو يلهي الناس فلا ما ترفعاش، يعني هذا إذاء للناس، ما ينبغيش. المساجد إنما جعلت لإقامة الجماعة ولتدبر القراءة ولمحاولة استجلاب الخشوع في الصلاة. فإذا كان هذا الطفل بيلهي الناس عن الخشوع أو بيلهيك أنت عن الخشوع، لا تصطحبه معك. لكن إذا كان هادي طبعا هادي وتقول له راه الصلاة وتحطه جنبك يخاف منك ولا يسمع ولا كذا، يوقف ما يتحركش الصلاة كلها، هذا لا بأس، تعود على الذهاب إلى المسجد ما فيش بأس. أما إذا كان يشوش لا. وأنا بهذه المناسبة الناس اللي تليفوناتها تشرين حتى أنت تصلي في الجماعة وتحاول تستجلب الخشوع، يشرين التليفون بموسيقى من هنا وبنغمة من هنا، ومش كما يسكراش، يخليه يستمر لين يعاود مرة واثنين وثلاثة، تقعد أنت الصلاة كلها وأنت مشغول برنة هذا الهاتف. وللأسف مفروض الإنسان لما يخش المسجد يسكر التليفون ولا يديره صامت، أو إذا نسي، وجل من لا ينسى، إذا نسي يسكر لما يعني يشرين، مش يخليه يزعج الناس في الصلاة. فالمقصد أن المسجد المسلم لما يجيه يحاول أن يعني يذهب بكل أسباب الخشوع وما يعين الناس على الخشوع وما يعين نفسه. فالهاتف يبعد عليه، الروائح الكريهة ما يخشش بها للمسجد لأنه يؤذي الناس ويذهب عنهم الخشوع، الكلام الصوت العالي والتكبير خلف الإمام بصوت عالي وانت مش مطلوب منك هذا، الإمام يجهر بالتكبير والتسميع باش تسمعوا أنتم المأمومون، لكن مش أنتم تقعدوا ترفعوا الله أكبر لين تشوشوا على الناس. فديما الإنسان يعني يكون فيه سكينة وخشوع في المسجد، ويحاول كل ما يعينه على الخشوع أن يستجلبه معه إلى المسجد ويبعد كل ما يصرف عنه الخشوع.
5: الأخ إدريس من مصراتة قال: عندما أسحب أنا يعني أموالا من المصرف عن طريق الآلة الخارجية الماكينة الخارجية، قال أني نسحب 1000 دينار، تمام، طبعا هو ياخذ في 1000 فعليا ولكن يخصم من حسابه 1000 زائد 10 دينار. قال: هل 10 دينار هذه حرام ولا شيء حكمه؟ الجواب: لا إشكال فيها يا إدريس. فإيش إشكال؟ يعني من الناحية الشرعية هل هذا حرام؟ هذا ليس حراما. لماذا؟ لأنك أنت لو بتسحب في الخارج دارين ضريبة عليه، يعني على الشيك مثلا دينار ولا 2 دينار، وكأنك بتسحب عن طريق الماكينة ياخذوا منك 5 أو 10، يعني لا أدري القيمة بالضبط. المهم هذا المال يعني 10 اللي اخدوها ما هيش ربا، لا أقول هي ربا كما جاء في السؤال، لا فيهاش مشكلة، لكن هل يجوز للمصرف أن يستغل يعني شح السيولة ويجعل هذه الضريبة العالية؟ هذا هو الإشكال. أما أنت بصفتك يعني زبونا في المصرف اسحب من الماكينة ولا شيء عليك، وما عليكش حتى حاجة ولا فيها حرام ولا فيها شيء. لكن السؤال لأهل المصرف لإدارات المصرف: هل يجوز أن يبقوا هذه القيم المرتفعة في الأخذ من الماكينة؟ يعني إيش معنى وأن يسحب من الداخل تحول منه على الشيك دينار ولا دينارين، وأن يجي للماكينة تقول هيك تأخذ منه 10 دينار؟ هذا هو الاستغلال، هذا هو الاستغلال. والحمد لله في تحسن في معاملات المصارف، كانت المصارف تأخذ حتى البطاقة العادية، البطاقة هذه كانوا يأخذوا مصرف الجمهورية دينار على كل بيعة وعلى كل شروة وعلى كل أي حركة تقع، وهذا يعني كان نوعا من الاستغلال. والحمد لله يعني تمكن المصرف المركزي من إيقاف هذا الأمر، وكان لمجلس البحوث في دار الإفتاء دور في هذا، فأذكر أنه راسل المصرف المركزي أكثر من مرة في هذا الأمر، وبين لهم أن هذا فيه استغلال للناس، وأن هذا يعني في من أكل أموال الناس بالباطل. نعم والحمد لله. فكذلك الذي ينبغي أن الضرائب التي تفرض على الماكينة ينبغي يعني أن يقتصر فيها على الحد الأدنى. لكن أنت كمواطن زي الأخ إدريس اسألني: هل أنا لما نأخذ من الماكينة ويأخذوا مني 10 دينار نكون أنا حرام؟ قل: لا، هذا ليس حراما، ليس حراما، ويعني ما أخذ منك إذا كان فيه نوع من الاستغلال يتحمله المصرف المسؤولية الشرعية. أما أنت فأنت تصل إلى مرتبك ولم تدفع شيئا حتى نقول يعني دفعت كثيرا وأخذت قليلا ولا خشيت في الربا ولا في كذا، لا.
2: 90.9 FM.
6: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له. يقول يا رسول الله يغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجول الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله يغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: 90.9 FM.
7: الأخ أبو طاهر يسأل يقول في واحد يعني استدعوه للشهادة في المحكمة، وطبعا الشهادة هنا يجب أن تكون الشهادة اللي بيشهد بها الإنسان ما تخالفش الواقع، إما الإنسان أن يشهد بما يعلم وإلا أنه لا يشهد. رب سبحانه وتعالى يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وخاصة عندما يستدعيك القاضي، يعني هنا على حسب شهادتك أنت، ربما يكون فيه حكم ترتب عليه شهادتك، وربما يكون فيه إنزال عقوبة بمظلوم، ويمكن فيه تبرئة الظالم، فهنا اللي بيشهد لازم أن تكون شهادته شهادة حق. أما إن كان شهادته شهادة زور والعياذ بالله فإن أمرها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث عندما نبه على أكبر الكبائر قال كان متكئا، ولما جاء ذكر قال ألا وشهادة الزور، قالوا قعد صلى الله عليه وسلم وأخذ يكررها. فشهادة الزور يعني يشتمل فيها الكذب والغش والخداع والتدليس والظلم، فتشتمل فيها عدة أمور، ولهذا هي من أقبح الذنوب ومن الكبائر ومن الأفعال التي يعني يمكن يتم فيها يعني إخفاء الحقيقة وإظهار الباطل. فمن كان قد شهد بهذا عليه أن يرجع إلى القاضي الذي شهد عنده ويقول الحقيقة، لو كان هو واهم يقول أنا واهم، لو هو كاذب يقول أنا كاذب، لو يقول لأن باش يصحح الأمر، ما ينفعش نقول اكتوب بس إلى الله توبة نصوحة وخلاص، لأن هذا شوف شو ترتب عليها شهادتك. ولهذا الإنسان واجب فيه لو تاب إلى الله فعلا أن يرجع إلى المحكمة، أن يرجع إلى القاضي ويقدم التماس ويقدم الطلب، يبين فيه حقيقة ما صدر منه، سواء من إخفاء حقيقة أو من وهم أو من كذب أو من افتراء، حتى ولو ترتب على ذلك أنك تسجن أو تحبس. نعم، ما إذا كنت تبت فعلا توبة نصوحة واجب عليك تشوف شنو هو الشيء اللي ترتب على الشهادة متاعك اللي شهدت بها، لأن مرات في إنسان قابع في السجن الآن بسبب شهادتك، في إنسان ممكن أخذ منه حقه وسلب منه ماله بسبب شهادتك. ولهذا واجب عليك إذا تبت فعلا أن ترجع إلى المكان اللي شهدت فيه وتشهد بالحق وتقولهم راهو شهادتي لولا هديك راهو صار فيها كذا وكذا وكذا، والشهادة الحقيقية إنها وكذا وكذا وكذا. وهذا أمر يعني ماهوش أمر سهل لما يترتب عليه.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: إني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة عن فئة من الناس في هذا المجتمع وفي المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، هم مرضى التوحد. أريد أن أتكلم عن هذا الأمر من ناحية شرعية يعني بكلام موجز سريع إن شاء الله. مرض التوحد، التوحد هذا مرض يعني ما كنا نعرف هذا الاسم، لم يكن متداولا مشهورا، وهذا المرض في أغلبه يرجع إلى اختلال في الأمور العصبية ولدى الطفل، يأتي للأطفال ويترتب عليه خلل في السلوك وخلل في الأمور الاجتماعية، ويترتب عليه في الغالب تأخر في المشي وتأخر في الكلام وتأخر في الفهم. والأمر هذا بدأ في انتشار، ولهذا الآن يعني قلما تجد مثلا أسرة كبيرة إلا ووجدت أحد أطفالها مصابا بمرض التوحد هذا، وبعضهم يسميه مرض الذاتوية. فهذا المريض ينطوي على نفسه ويعيش وحده ولا يحب الاختلاط له، يحب العزلة ويحب نمطا معينا في حياته. هل هؤلاء مكلفون شرعا أو ليسوا مكلفين؟ أولا، هذا المرض هو في ازدياد كما ذكرت، وللأسف بلادنا تعد متأخرة في الاهتمام بمرضى التوحد، ولهذا نجد يعني بعض الأطفال المصابين بالتوحد نجد آباءهم يتوجهون إلى بعض الدول العربية المتقدمة في هذا الباب، مثل الأردن ومثل مصر وبعض الدول الأخرى، ولا زال الاهتمام بمرضى التوحد للأسف في بلادنا خجولا. نعم لهم جمعيات ولهم كذا، لكن دعم الدولة ضعيف والخبرة في هذا الأمر قليلة. طبعا الأب والأم مسؤولان عن الأبناء، سواء نشأ الولد عاقلا أو نشأ فاقدا للعقل، هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. وإذا نشأ الولد مريضا بمثل هذا المرض التوحد أو غيره فإن المسؤولية تزيد، وإن الأجر كذلك يزيد. ولهذا الأب الذي يهتم بولده هذا ويحاول أن يدخله المجتمع وأن يحسن من أمره وأن يهتم به مأكلا ومشربا وملبسا وسلوكا وعلاجا وغير ذلك، فلا شك أن الأجر يكون على قدر التعب والمشقة إن شاء الله. ومسؤولية الدولة كما ذكرت هي مسؤولية كبيرة، فالدولة يعني مثل هذا المرض، مرض التوحد، ينبغي أن تكون لها اهتمام، أن يكون لها اهتمام كبير، لأن مرض التوحد من خلال ما درست عن هذا المرض أن يعني حوالي 30% من المصابين بالتوحد يمكن تغيير أنماطهم وسلوكهم في الحياة، ويمكن أن يكونوا أفرادا صالحين مصلحين وأن يكون لهم أثر في مجتمعهم. السؤال المهم هنا، هل مرضى التوحد مكلفون شرعا أو لا؟ كلنا يعلم أن العقل هو مناط التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، فمن بلغ عاقلا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أفعاله ويصير مكلفا، وإن بلغ مجنونا أو فاقد العقل، مجنونا فاقد العقل، فإنه حينئذ لا يحاسب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وبالتالي من بلغ من الناس بلغ الحلم وهو فاقد للعقل فإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه ولا يعد مكلفا شرعا، وإنما يعني الخطاب المتعلق به هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف أي الأمر بالواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هو أمر من الله تعالى للمكلفين. أنا درست يعني بعض التقريرات المتعلقة بمرضى التوحد، يقولون أو تقول هذه التقديرات إن حوالي 70% من مرضى التوحد عندهم تخلف عقلي، ونحو 30% منهم هو مرض عندهم مرض قليل أو متوسط، ويمكن يعني إصلاح هذا الشخص المصاب بالتوحد. وبالتالي الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد وردت إلينا عدة أسئلة على منظور

العقل وجد التكليف، وبالتالي الأب والأم مسؤولون الآن أن يتابعوا تصرفات الابن. هل الابن هذا يتصرف تصرف العقلاء في الأخذ والإعطاء والتمييز بين الخير والشر وبين الصالح والفاسد وبين ما ينفعه وما يضره؟ هذا هو مناط التكليف. إن وجد هذا الأمر يكون المريض هذا مكلفا، وإن كان هذا موجودا وهو الأكثر والأغلب في مرضى التوحد فإنهم حينئذ يكونون غير مكلفين. وبالتالي نحن نقول للناس: من له ابن عنده مرض التوحد أو بنت فينظر إذا كان السلوك يعني ليس سلوك إنسان عاقل وهو متخلف ذهنيا ولا يتصرف تصرف العقلاء فهذا غير مكلف. لماذا أنت تمنعه من الأكل والشرب في نهار رمضان؟ وأنا سمعت أن بعض الآباء أقفل دارا على ابنه طيلة شهر رمضان في النهار يمنعه من الأكل والشرب مع أنه غير مكلف شرعا، غير مكلف شرعا، وهذا ربما يصير حراما، هذا يصير تعذيبا له، نعم، وهو إنسان غير عاقل. وبالتالي أنا أنصح الآباء والأمهات الذين لهم أبناء عندهم مرض التوحد ولا يستطيعون أن يجزموا هل هم مكلفون وعقلاء أو ليسوا مكلفين، لأن التوحد كما ذكرت ليس على نمط واحد وليس على مرتبة واحدة، وبالتالي أنا أنصحهم بأن ينقلوهم إلى الأطباء المختصين، للأطباء الذين يتعلق يعني تتعلق تقاريرهم بالتضامن، لأن مسألة ربط المرتب بالتضامن ربما تجد تساهلا وتسامحا من بعض الأطباء حتى يتحصل الابن على مرتب التضامن. أنا أريد أن ينقله إلى طبيب يطلب منه هذا الأمر، يقول له: يا حضرة الطبيب، أنا جايب لك ابني هذا عمره 12 سنة ولا 13 ولا كذا ولا كذا، وظهرت عليه أو ربما ستظهر عليه علامات البلوغ، هل ابني هذا مكلف؟ لأن الطبيب المختص هو أخبر منك ومني بهذا الأمر، فهو سيراقب تصرفاته وسيراقب سلوكه وسيخاطبه ويكلمه، وبالتالي يقول لك نسبة التخلف العقلي الموجود عند هذا الابن. إذا كان التخلف العقلي شديدا وقال لك إنه ليس عاقلا، إذن تعامل مع ابنك على أنه إنسان مجنون فاقد للعقل. كيف تجبره على الصلاة وتجبره على الصيام وتجبره على يعني ما أوجبه الله تعالى على العقلاء وهو فاقد العقل؟ وإن كان مثلا يعني الذي داء التوحد الذي أصيب به إن كان يعني مثلا أمرا خفيفا يظهر مثلا أنه يحب العزلة ويحب الانفراد لكنه يتصرف تصرف العقلاء، إذا كلمته رد عليك، يميز بين الصالح والفاسد، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وإنما يعاني من عزلة ويعاني من انفراد، فمثل هذا قد يكون عاقلا ويمكن إصلاحه والتعامل معه، والاحتياط يقتضي أن يؤمر بالصلاة وبالصيام. لكن هذا الكلام الذي أقوله يظل كلاما نظريا، إنما يجري تطبيقه بمتابعة سلوك الابن وعرضه على الأطباء المختصين في هذا الباب. ومن الخطأ كما ذكرت آنفا أن بعض الآباء وبعض الأمهات يتعامل مع ابنه المصاب بالتوحد أو بمثل هذه الأمراض مثل العتة وكذا، يتعامل معه على أنه عاقل، يمنعه من الأكل والشرب في رمضان، وهذا يدل على أن الولد فاقد للعقل، لأن نحن نرى أبناءنا يعني يحبون الصيام ويحرصون عليه وهم في سن السابعة والثامنة يعني من العمر في الصف الثاني والثالث وهو يصوم، وبالتالي ابن أو ولد يعني مثلا عمره 14 عاما تقول له إننا في شهر رمضان وهذا شهر الصيام، لا تكمل كلامك حتى يأخذ الإناء ويشرب، هذا يدل على أنه ليس عاقلا. فهذه رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات في اعتاب في قرب شهر رمضان المبارك، من كان له ابن أو بنت مصاب بمثل هذا المرض وإن ثبت لديه أنه فاقد للعقل
لم يكلفه الله بالصيام ولا بالصلاة، ولا ترهقوا بمثل هذا الأمر وهو فاقد للعقل، والله سبحانه وتعالى قد أعفاه من هذا الأمر. وإن كان لك شك أنه يتصرف أحيانا تصرف العقلاء، أو أنه مثلا يحب العزلة فقط ولا تظهر عليه علامات فقد العقل، فيجب عليك أن تتابع هذا الأمر وأن تعرضه على الأطباء المختصين، وأن يكون

0: الحكم الشرعي بعد ذلك هل ابنك مكلف أو غير مكلف معتمدا على تقارير أهل الخبرة من الأطباء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أب وكل أم لها ابن أو بنت مريضة بمرض التوحد أو بغيره من الأمراض، ونسأل الله أن يدخر لهم الأجر. ونحن نراهم في المجتمع ربما انعزلوا حتى عن باقي المجتمع من أجل أولادهم. أنا رأيت بعض الآباء يعني يقول أنا لا أستطيع أن أغيب عن البيت كثيرا، وأنا تركت الاختلاط بالناس من أجل أنني أتابع ابني، ابني أصبح كبيرا يحتاج إلي عند دخول الحمام وعند في الصباح وفي المساء. فأقول له إن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر عنايتك بابنك هذا، والقاعدة الشرعية تقول الأجر على قدر النصب على قدر المشقة، فبقدر ما عانيت من مشقة في تعليم في تربية ابنك وفي العناية به، والحال أنه أصيب بهذا المرض، فيكون لك الأجر إن شاء الله. الأخ مصباح من الجنوب له سؤالان. السؤال الأول يعني هو سألني قال علي مرض التوحد هذا اللي تكلمت عليه أنا أول الحلقة والأحكام الشرعية المتعلقة به، قال هو هل يأتي متأخرا أم لا؟ يعني أنا لست يعني طبيبا يا أخ مصباح، لكن ما نراه وما قرأت عنه أن مرض التوحد هذا يأتي للأطفال، أحيانا يأتي مع الولادة، وقالوا الأكثر أنه يأتي بعد مرور عام وعامين وثلاث، هذا الذي ذكروه. أما أنا هنا أما أنا فقد تكلمت هنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالولد أو البنت الذي يصاب بالتوحد وقد وصل إلى البلوغ، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ هذا الذي تكلمت عنه، وقلت إن كان تصرفه لا يساوي تصرف العقلاء ومن رآه يقول هذا غير عاقل، فبالتالي هذا غير مكلف شرعا. وهنا أريد أن أزيد أمرا، بعض الناس يقول كيف يا شيخ تقول لي مش مكلف وهو في اللي نقوله احنا يعني عندهم ذكاء وعندهم حتى شيء من يعني من الخداع يحصل عند مرض التوحد. اقول هذا يقع حتى عند غير بني ادم، هذا يسمى الالهام. انت تعال حتى لغير بني ادم من الحيوانات اكرمكم الله، هل مثلا لو تجي لي شاه وتفتح له باب الزريبه تطلع من الباب ولا تمشي ما تجي لي الباب طول؟ تعرف هذا الهام، هذا الإلهام الذي يجعله الله في الكائنات الحية هذا ليس مربوطا بالعقلاء، وبالتالي ما ينفعش تقولي والله هذا المريض عاقل لأن مثلا يعرف يستخدم الهاتف والله يعرف يستخدم، لا، أنا أقول المدار على السلوك، هل سلوكه كالعقلاء أو أول ما تشوفه أنت وتلاحظه طول تعرف أنه ليس من العقلاء، هذا الذي عليه المدار.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة الله. الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد أن هي نقاطي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
1: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
1: كل نقاط تحول
2: نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب، حتى والتكسب من وراها في اللهو يعني. ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الافتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني. لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضي في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما متحولش نهارك واليوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني، في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا المسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعني، تبروح من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف، اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
2: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني، توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو من نقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
2: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني، طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني، حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه، إن ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
4: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
3: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني،
4: هو الآن
3: الخطاب موجه لمن يعني؟ الخطاب
4: هو الخطاب للمسلمين عامة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك أو ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
3: يتعوض،
4: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت، يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد والدة الوالدة والدته، يعني بالإكراه والغصب؟
6: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي، هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا. شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
6: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
5: نعم.
6: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
5: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
6: نعم
5: نعم بارك الله فيك.
7: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
8: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
7: ضاع نعم.
8: لا لا في صورة
7: الأولى لما صارش
8: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
7: كل حد عارف يعني
8: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيف لي رأس الحول لفلوسه الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
7: الفقير،
8: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
7: ما يعرفش أصلا كم عنده
8: هو. ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب، تقيض مره تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مره بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
7: نعم
8: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
7: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
5: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش
6: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ.
3: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة؟ هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
4: لا لا لا, لا ما, ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني, ولا شخص جات برضة خرج منه مني, ولا مرأة ولا رجل دون شهوة, هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس, هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا, وغسل الحوايج, الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا, بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة, هو أي شيء أو إفرازات المرأة, مش لازم تغسل الحوايج كلهم, راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط, فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة, وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم, ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة, غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة, راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم, يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم, هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة, هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه, راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل, ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل, ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها, لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط, والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق, هذا لا يسمى سلسا, السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده, زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض, أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج, هذه لا تستطيع التحكم فيها, هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم, وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
2: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم, هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم, وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه, والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم, أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس, لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى, لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره, فهذا كله شرعا لا يجوز, خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين, ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس، الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد في على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
10: نعم.
2: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
10: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
2: نعم هو
10: هلك الناس
2: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
10: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحول هولة في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي فإشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فهم دار الفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
10: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
11: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
6: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
11: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
8: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه وأحيانا في ديانته وأحيانا في أبنائه وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا، واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب، فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات 100,000 اللي هم يأخذ من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه. فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش بهم في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول لا أنت راجل كويس، والله أنت يا فلان امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري. فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
7: هم ما
8: ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء. لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف. فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
7: يعني
8: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبط من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك
12: لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
7: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
8: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
7: مضطرين، يعني
8: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لي قطر آخر مسلم وهكذا.
7: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
8: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
13: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: سأل سؤالا آخر، قال: كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
15: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
14: هيك بك موجودة شيخ، صح؟ يقول محمد
15: اسم محمد ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة. لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادات به مالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
10: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يريه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
2: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي، لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بالذات الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على الأولياء اللي اسمها هذه المرأة.
10: نعم.
2: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
16: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص لك أجر إن شاء الله؟ فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد. الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول درتها يقولك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
7: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
8: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
11: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلوات الفريضة وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
17: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ ب يوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل، لكن بالترتيب، علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش صلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات ولا العصر معاه أربعة ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا تصلي بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم
11: بارك الله فيك شيخنا.
18: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته يعني؟

0: لكن لا يلزمهم شيء، لأنه لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرت بتاعه ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرت تحط فلوس واسع يا شيخ تحط فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوى. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان

0: إنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جزء، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
2: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لا أنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقولوا إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأن هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقولوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء ما دام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرا ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال تمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة. غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمأ القريب. قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا، اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى. إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جيب العكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء. الرجال

بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم. والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء. الرجال

والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال لكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده،

الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا.

0: جبتها. فجاء النبي هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر وقال يا رسول الله, أو رجل من الأنصار عفوا, قال يا رسول الله أرأيت الحمو, الحمو الحموة, أرأيت الحمأ, الحمأ من هو أو الحمى القريب؟ قالوا الحمى هو قريب الزوج اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها, عفوا اللي هو والد زوجها, هذا محرم لها. مش ابن زوجها, هذا محرم لها. لكن عم الزوج, خال الزوج, أخ الزوج, ولد أخت الزوج, ولد أخ الزوج, هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي, ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس, يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته, نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك, وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره, قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية, ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك, لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعين. تأكد أنه
3: الذكور طلبوا بحقهم, فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق, نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس, راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء, غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد, فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا, لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره, ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو, وهذه متكررة في المجتمع, فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة, أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره. وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي, تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها, لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء, ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة, فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرام عليها, عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث, وحتى عن حق الفقير في الزكاة, لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه, قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين, هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
3: ضاع. نعم.
4: لا لا, في صورة
3: في الأولى لما صارش
4: مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية,
3: كل حد عارف يعني.
4: أيوة, يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام, أنت عندك 50, لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه, بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. مه. وفي اللي ما عندهش, في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش, لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث, هو ضاع حتى على
3: الفقير
4: المستحق للزكاة, لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
3: ما يعرفش أصلا كم عنده
4: هو. ما يعرف

0: ايش كم عنده في نفس الوقت هذا كل مال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضيه ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد يعني المال الضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم الحوش وعلي كذا بالله يتراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شين حقه أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة مدام أكلمهاش قبل
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.

0: ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤولية بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام ما كلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.

0: ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤولية بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام ما كلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني